0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
4: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: إمارات FM تسمع وكأنك

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كابتن وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع إمارات FM.
1: ابتدى الصيف والصيف انبدأ فيه عادة
2: تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.

0: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
1: هدي هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف أشوف، عطني رسالة.
0: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
1: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
0: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
1: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
1: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
4: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: الناس ناس البديعي ناس نسبح لا نسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. تبقى دوم وياك، تسمع وكأنك ترى. إمارات FM، بين حنين الذكريات وجمال

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوى وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

ونقول صباح الخير وصباح بداية أسبوع بإذن الله تكون موفقة لكل من يسمعنا، مليئة بالنشاط والهمة وبشاير الخير. دائما أنا أحب أقول يا رب تسمعون أخبار حلوة تفرح قلوبكم يا رب العالمين. حياكم الله مستمعينا، خلونا نعدل

معايا، انتوا معايا في الاستوديو، يعني لا تفكرون انتوا قاعدين بالسيارة، انتوا وياي في الاستوديو. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا. احيانا وطن كامل ممكن يختصر نفسه في تصرف صغير، يعني تخيلوا في تصرف صغير ايش كثر، يعني لو في سوبر ماركت او في حديقة او في مركز تجاري وشفتوا طفل من اصحاب الهمم يمكن عنده طيف توحد وقاعد يصرخ ويبكي ومنسدح على الارض، يمكن يرفض المكان. قبل سنين وسنين كان كثير من الناس ينظرون باستغراب، أما اليوم فلو بتلاحظ المشهد تغير. المشهد اليوم مختلف، تشوف الناس يفسحون له الدرب ويبتسمون لوالده أو والدته اللي وياه، ويكمل كل واحد منهم دربه، وكأن الجميع يقول لها أو له لوالده أو لوالدته بصمت لا تحاتي نحن فاهمين. وهذه ترى مو بصدفة ولا هي مجاملة، هذه ثمرة سنوات من بناء الوعي، سنوات غرست في المجتمع فكرة بسيطة أن هذا الطفل مو بغريب عنا، هذا الطفل ولدنا ولا أخونا أو حفيدنا، أو حتى يوم نشوف كبير في السن نحن ما ننظر له على أنه ريال كبير في العمر وبس، لا، نحن ننظر له أن هذا والد الجميع. عشان تي يوم يقوم شاب من مكانه عشان يجلس والد كبير في السن مكانه، أو يوم يقصر حسه احتراما لطفل من أصحاب الهمم عشان ما يضايقه وما يزعجه، فنحن هني مو قاعدين نطبق قانون. لاحظتوا أنتوا كلكم تتصرفون هالتصرفات، أنتوا ما في قانون واضح، ما في قانون يقول لكم أنك لازم تسوي شيء، أنتوا قاعدين تمارسون قيمة، وهني وبالتحديد هني تعرف أن الأوطان الحقيقية مو باللي تبنى الخرسانات والمباني والأبراج، ولكن الأوطان الحقيقية اللي تبنى الإنسان وتبني الوعي، لأن أصعب مشروع في أي دولة مو بأنك تبني درب خمس حارات سريع ولا أنك تشيد أعلى برج في العالم، أصعب وأهم مشروع هو أنك تغير سلوك مجتمع كامل. وهني وفي هالمشهد الصغير بالتحديد نحن ما نفتخر بس باللي نشوفه في الإمارات كل يوم، نحن نفتخر ونتباهى ونشعر بالعز والانتماء أن الرحمة مو بحملة توعية، وأن الاحترام ما عاد درس نتعلمها في المدرسة، ولكنها أصبحت قيمة إنسانية أصيلة موجودة في مجتمعنا في الصغير والكبير. تقدرون تسمونها باللغة الحديثة أسلوب حياة، لكن أنا أحسها قيمة أصيلة واحترام انبنى بجهد، انبنى بتوعية، انبنى بتثقيف، ما بدأ من أمس، بدأ من سنين. عشان تشي كل ما يمر عليك واحد من هالمشاهد نقول الحمد لله أن نعيش في وطن مو بس بنالنا مدن جميلة وحدائق تشرح القلب، ولكن نعيش في وطن بنى في قلوب الناس مساحة للرحمة، لين ما صارت هذه الرحمة قيمة وعادة موجودة في قلوبنا. النجاح الحقيقي هو أن المجتمع نفسه
صار يتصرف بهذه الرحمة بدون ما حد يطلب منه أو يوجهه لذلك. وهذا في رأيي أجمل صور أو أجمل صورة من صور الانتماء، وهذا جهد سنين بنته قادة الدولة لأبناء هذا الوطن. صباحكم وطن يعرف الرحمة ويعرف الإنسانية ويمارسها في كل لحظة في حياته. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في رحلتنا الصباحية. أحلى صباح. هذه تحياتي شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة وعند الإشارة نخفف السرعة ونهدي ونصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا كعادة على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
3: صباح طلب نور وصروشا صباح جميل ولجميع المستمعين وإذاعة إمارات FM، منعلم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
2: آمين.
3: ما يخص حركة السير أحبطها من المستمعين بين الحركة السيابية لأن بعض الطرقات التي تشكلها في المركبات ولكن أقل بكثير من المعتاد. مركز كالعادة على المداخل والطرق الرئيسية من سير مصطفى فتح اتجاه الداخل، كذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى سير بيان خليفة وسير الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه سير مصطفى ومنتصف النخل باتجاه سير مصطفى، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
2: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، وأكيد أبي أي أبديت نحن بنكون وياكم وأنتوا مو بتكسرونا طبعا. درب السلامة لكل من يسمعنا، وشكرا لك عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفرلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
6: بنك الإمارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع

حياكم الله مستمعينا وصباح الخير من بدري. صباح الخير فاطمة زعابي، يسعد صباحك. صباح الخير ام اتش 404، صباح العسل والشهد، صباحكم بالخير. لا تنسون تحويلة الفاية. هلا هلا بعماركم، وتركوا مسافة كافية واتبعوا السرعات المحددة على الطرقات لسلامتكم. ضبي يسعد صباحك بالخير. يوميات حس ليش حسيت ليش حسيت بالتعاطف معك. يوميات مهندسة بالإمارات، أجمل بلد في العالم، يسعد صباحك بالخير. مدري دائما المهندسين أحس أن حسيك سرون خاطري، يعطيكم العافية والله تحملون وايد. حياكم الله ويسعد صباحكم. نحن موجودين على منصة تيك توك لايف على إمارات اف ام راديو، وأيضا نستقبل مشاركاتكم عبر الرسائل النصية من داخل دولة الإمارات على 3666. ويا هلا ومرحبا فيكم ويسعد صباحكم جميعا بالخير. بن مجرن يسعد صباحك بالخير، أين أنت؟ عبد الله التركي حياك الله، يسعد صباحك بالخير. شمس ما في استاذة. وعليكم السلام والرحمة. فاطمة تصبح عليكم جميعا مستمعينا. زي بخبركم شيء، صحيح ان احنا في بداية الاسبوع، صحيح ابغاكم بلايك حد يحط هالسؤال في بداية اليوم. انا اكل ها شكرا. اسمع السؤال، لو قدمت على وظيفة ما وفي أشهر المواقع اللي كلنا نعرفها، تعرفونها، تعرفون موقع، ما في داعي أقولها بعدين يزخوني فعلا، هي قضية ما فينا. لكن لك لو قدمت على وظيفة وما ردوا عليك أبدا، شو أول شيء يخطر ببالك؟ أنت مريت في هالموقف، حطيت السي في على أحد المواقع المشهورة أو أيا كانت المواقع الخاصة بالوظائف، وما تم الرد إلا اللهم يمكن الرسالة اللي هي تكون إلكترونيا ووصلتنا السي في مالك ورح نتواصل معك. لكن غير شي ما حد رد أبدا، لا انقبلت ولا رفضت ولا عد شيء معين ولا نستفسر عن ولا شيء. مر عليكم هالموقف؟ مر مر مر مر ما يبوني، ما شاف

فور، تحسي ما شافوه انفيزبل، انا موجوده، نحن هنا. يبون خريجات اعرف ما قبلوني. زين على فكره اللي ما يقبلون انا لاحظت انه يرسلون رساله يشكرونك فيها على انك ارسلت سي في مالك ويتمنوا لك فرصه افضل، لكن مالك يعني حظ معاهم هالمره ويتمنوا لك التوفيق. يعني ما يردون، لان حتى لو رفض المفروض انه يبعث لك رساله انه رفض، ولا كيف انت ممكن تعدل السي في مالك؟ ما يعبرون. وايد وايد استوى لكم الموقف ضبي. نعم ضبي، نعم وصلتش الموقف هذا ابدا ولا حتى رساله. الحين بخبركم انا السبب، العوق ترى مو بفينا، بخبركم الحين. يتجاهلون. انزين يمكن تفكر في لحظة أنت كل يوم تعرف اللي وراه شيء، أو يحسب اللحظة تمر عليه سنة، فكل يوم يشيك إيميله، كل يوم يسوي رفرش وما يشغل تليفونه وحالته حالة. بس بخبركم إذا ما حد رد عليكم أبدا، شو أول شيء يخطر في بالكم؟ وأنا راح أطمنكم بعد شوي ان العوق مو فينا، لكن خلينا نروح مع كوثر. هوني علينا الموقف يا كوثر لو سمحتي. صعب الانتظار والاصعب عدم الرد. اي والله يا الضبي صح، ردوا قولوا ما نباكم خلاص.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

خير، صباح الخير. وسألتكم قبل شوي إذا قدمت السي في مالك على أحد مواقع التوظيف، ولا حد رد عليك ولا حد سأل ولا شيء. أخبرك أن يعني يمكن يخطر على بالك، أو خصوصا أن أنت في وضع قاعد تدور على وظيفة، يمكن يخطر على بالك يمكن أكيد سيرتي الذاتية ضعيفة أو بحاجة لتعديل، يمكن لقوا شخص ثاني أفضل عني، أو يمكن الوظيفة من الأساس ما كانت حقيقية. تخيلوا، يمكن المشكلة ما كانت فيك أبدا، يمكن الساعات اللي أنت قضيتها وأنت تعد سيرتك الذاتية سي في وتجهزها وتكتب خطاب التقديم وتتري الرد، كانت على وظيفة ما كان فيها أي نية حقيقية للتوظيف من البداية. أنا مو قاعدة ألف، هذا كلام صحيح. واليوم في عالم التوظيف في مصطلح اسمه وظائف الشبح، الغوست جوبس. هذه الوظائف الشبح، أو شو مفهومها، هي إعلانات تم منشورة رغم أن الشركة ما تكون بصدد توظيف فعلي في هالوقت، ولا بحاجة لهذا البوزيشن في هذا الوقت، لكنها يسمونها غوست جوبس، وظائف الشبح. في استطلاع أجرته شركة

اسمها لايف كارير قالت على مسؤولية الموارد البشرية أن وجدت أن 45% منهم قالوا أن شركاتهم تنشر أحياناً أو بشكل منتظم إعلانات لوظائف غير نشطة. زي بيقولون ليش يا شمس؟ ليش يعني وار القلب هذا؟ الأسباب مثل بناء قاعدة بيانات للمرشحين أو الاستعداد لاحتياجات مستقبلية يمكن يحتاجوها، أو حتى تكون أن الشركة تبغى تتابع سوق العمل وتتابع الرواتب. وهالشيء ما يعني أن كل إعلان وظيفة هو وظيفة شبح كوست جوبز، لكن يفسر أحياناً ليش يتقدم مئات الأشخاص ولا يتلقون ولا واحد فيهم يوصل أي رد. عشان تجي إذا ما وصلك رد على طلب توظيف لا تستعجل ولا تحكم على نفسك بالفشل. أحياناً السبب ما يكون في مؤهلاتك، ولكن يكون في أن عملية التوظيف نفسها ما كانت نشطة أصلاً. هذا على يعني ذمة شركة لايف كارير اللي أجرت الدراسة مع الموارد البشرية. إنزين ما يمكن مو في الإمارات هذه الدراسة، ولكن الوضع يعمم. إنزين الحين أنت تدور على وظيفة، كيف ما تطيح في فخ وظيفة الشبح؟ إذا شفت وظيفة منشورة من شهرين من 3 شهور وكل أسبوع يعيدون نشر هذه الوظيفة، هذه أول ريد فلاج، أول انذار. أما أن الشركة حددت موعد واضح يعني إذا كانت الوظيفة منشورة من شهرين أو 3 أو كل أسبوع يعيدون نشرها، خذ الحذر. ولكن إذا الشركة حددت موعد واضح لإغلاق التقديم على الوظيفة، وأيضا كان الوصف الوظيفي واضح بالنسبة لك ودقيق، وأرسلت الشركة رسالة تأكد استلامها لطلبك، وبدأت بالتواصل مع المتقدمين أو بدأت بالتواصل عبر تليفون تحديد مواعيد مقابلة، أو حتى رسالة أن المؤهلات اللي عندك ما تناسب هذه الوظيفة. المهم في تواصل. هذه غالبا نقدر نقول أنها علامة على أن عملية التوظيف هني هي عملية حقيقية وعملية نشيطة. لكن لا تقوم وترسل 100 طلب التوظيف في يوم واحد، ارسل 10 طلبات لفرص حقيقية مو لفرص وهمية. وانتبه الأشياء اللي قلتها لك، انتبه ان هذه تفرق بين الغوست جوبس الوظائف الشبح وبين وظيفة محتاجينها بالفعل. خلي الطلبات اللي انت قاعد تقدمها كل مرة عدل سيرتك الذاتية، يعني مو بنفس السي في الطرشة لأكثر من وظيفة، كل وظيفة لها احتياجات مختلفة، لذلك عدل سيرتك الذاتية لكل وظيفة بحسب احتياجات هذه الوظيفة. الجودة في التقديم صدقوني أهم من عدد المرات اللي أنت ترسلها للوظيفة. ونصيحة أخيرة من خبراء التوظيف، شو يقولون الخبراء؟ يقولون إذا كانت الوظيفة منشورة على موقع الشركة الرسمي فتقدر تقدم مباشرة في موقع الشركة الرسمي ومب من خلال منصة توظيف. كثير من الشركات تعتبر أن موقعها الرسمي القناة الأساسية لاستقبال الطلبات. منجي يعني أنت أسعى في كل الجهات، ولكن لا تنسى أنك تقدم على الموقع الرسمي للشركة نفسها اللي أنت تبى تقدم فيها على الوظيفة، وليس من خلال منصات التوظيف المختلفة. في النهاية أتمنى أنكم تبدؤون مشواركم الوظيفي في أقرب وقت،
وتحصلون وظيفة أحلامكم تبدعون فيها، ولكن لا تيأسوا أبدا ولا تعتبروا أن عدم الرد أو أن ما حد تواصل معاكم أن العوق فيكم. مثل ما قلنا لكم أقول أنها وظيفة غير حقيقية، وحاول مرة ثانية في مواقع أخرى، وحبذا لو تكون هذه المواقع هي المواقع الرسمية للشركة مباشرة اللي أنت تبى تقدم فيها على وظيفة. أي أحمد صباح الخير، بجهز للدوام. أوكي take care انت رياج. أي لا تحدد الراتب، ما أدري والله، يعني أنت حظك أنت ورزقك بس، وسلامتكم.

0: أحبه يا ملك ما تساوي.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إيان موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة rimmall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: حالة الطقس في إمارات الدولة.
6: أبوظبي 43 33، دبي 44 34، الشارجة 42 30، عجمان 42 30، أم القيوين 46 32، رأس الخيمة 45 32، الفجيرة 37 34.
7: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.
8: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا من جديد. عندي قصة بخبركم، عندي قصة قصص، أحب القصص، أنا أحب القصص. تدرون أن عربة التسوق القاري هذا اللي نروح فيه اللي نأخذه من الجمعية ومن السوبر ماركت، لا قصة واحدة بعد، مو بأي قصة، قصة جميلة، مو مسألة قصة اختراع، لكنها قصة فهم النفس البشرية. تخيلوا قاري يفهم النفس البشرية. الله يسلمكم. هذه السالفة بدت سنة 1937 في مدينة أوكلاهوما الأمريكية. شو كانت القصة؟ كان صاحب تي واحد هامور كبير، صاحب سلسلة من متاجر السوبر ماركت المعروفة، لاحظ شيء غريب. لاحظ أن الزباين يوم يدخلون المتجر أو السوبر ماركت يكون وياهم سلة في إيدهم. في البداية طبعا جربتوا أنتوا اليوم تدخلون بسلة، صح؟ تمشون تأخذون براحتكم شو تحتاجونه، ولكن

بعد دقائق تمتلي السلة وتستوي شو؟ ثقيلة. فتقوم شو تقول حق عمرك؟ توكل على الله. فيتوقفون فعلا عن الشراء، مو بلأنهم اشتروا كل اللي يحتاجونه، لكن لأنهم خلاص ما عادوا متحملين يشيلون هذا الوزن والثقل اللي موجود في السلة. وهني يتفكرة شو وسوس له. قام وأخذ كرسي خشبي، هذا الكرسي قابل للطي، وثبت على الكرسي سلتين. السالفة ما كانت من أول مرة عربة، ثبت على الكرسي سلتين وأربعة تواير صغار، وبهذا انولدت أول عربة تسوق في التاريخ. للحين مستانسين القصة؟ هو مستانس؟ لا ما استانس. ليش؟ لأن كانت المفاجأة أن الناس رفضوا أنهم يستخدمونها. الرياييل قالوا شكلها يشبه عربة البوست، عربة الأطفال، والنساء قالوا يكفي أن نحن ندفع البوست طول اليوم، يعني طول اليوم نحن نسحب عربة الأطفال، فوق هذا بنسحب عربة الأطفال وعربة التسوق. فيقولكم فشلت الفكرة في البداية. لكن صاحبنا ما استسلم، فقام استأجر رجال ونساء أنيقين، اشترط عليهم، سوى جوب ديسكريبشن وطلب وظيفة. استأجر رجال ونساء أنيقين وعطاهم عربات التسوق، وطلب منهم أنهم يتسوقون قدام الناس. وفجأة أصبحت العربة هذه ترند، وردينا حق الترند، صارت العربة هذه موضة وترند. وبعد فترة قصيرة أصبحت موجودة مو بس اللي عنده في متاجر هذا الشخص، ولكن في كل المتاجر حول العالم. الأجمل في القصة أن عربة التسوق ما تم تصميمها عشان تسهل حياتك كنت على نياتك، لكن تم تصميمها عشان تغير طريقة تسوق البشر. لأن الدراسات اللي لاحقاً أثبتت وجود أن الشخص يستخدم عربة، اللي يوم يستخدم العربة يشل ويحمل، يشتري عادة ويشتري ويشتري، لأنه مو بحاسب يثقل الشيء اللي ماخذنا، فيشتري أكثر من الشخص اللي يستخدم السلة. مو بلأنه يحتاج هذه الأشياء أكثر، ولكن لأن العربة تأخر شعوره بأن الشيء اللي هو يحمله صار وايد، أو بدأت العربة تستوي ثقيل عليه. لذلك ليش يا شمس قلتينا هالقصة بعد قصة التوظيف؟ بقول لكم، أحيانا الاختراع اللي يغير العالم ما يكون بالضرورة جهاز معقد، قد يكون مجرد أربع عجلات وفكرة فهمت الإنسان وبالتالي نجحت. عادة أنتوا يوم تروحون تتشرون تأخذون وياكم تستخدمون السلة ولا تستخدمون العربة؟ وتستخدمون قائمة تحددون شو تبون، ولا نكتب القائمة بس يوم نروح نسيت أكتبها في القائمة بس بنحتاجها، في عليها عرض، كنت أدورها من زمان. سارونا يسعد صباحك بالخير وحياتك الله يا سارونا. دكتورة ميرا حياتك الله يا دكتورة، صباح الورد والعود والكادي اليازية يا زوية، صباح الخير. أحمد يسعد صباحك بالخير. خبرونا هل كانت فكرة العربة هذه لصالح البشرية؟ ولا وخلوا فيها مكان بعد حق الياهل عشان ما تسحب عربة البيبي، وبعد في نفس الوقت حط الياهل مع حطها مع السكر والعيش. حياكم الله مستمعينا كلكم على إمارات اف ام، على منصة تيك توك واللايف وعبر الأثير. يبقى دائما وأبدا له سحر لا يضاهى.
تحياتنا لكم جميعا ويسعد صباحكم بالخير. فكروا في سالفة العربة هذه، قصوا علينا ولا شو عشان نصرف أكثر. الله الله الله يعني.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات. في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

جيني قلت شيخه ليش كل مره من هالصوب ليش ما تاخذين لقطه من هالصوب؟ يا سلام كل مره تقولي من عيوني بعدين تاخذي من هنا. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله من جديد متواصلين وياكم في مشواركم الصباحي احلى صباح ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين صباحا يطرد الفقر صباحا يوفي الدين يا صباح عويناتك الزينة سلابة الأرواح تعرفوني قاعدة أدور السكريبت صح؟ أوكي أيوه هو هني كان انزين وايد ناس مسافرين ما شاء الله ما شاء الله انتوا رادين حسن الشافعي صباحك بالخير رادين من السفر ولا بعدكم مسافرين ولا بتسافرون شو مخططاتكم دكتورة دنيا يسعد صباحك بالخير يا دكتورة سلطان مروقين دائما مروقين لازم دامنا وياكم مروقين ان شاء الله على طول اوكي الله يسلمكم اليوم في تدريب البنات اجتمعوا هنا لو سمحتون باكم في سالفة لو حطيت قدامكم شنطتين handbags clutch whatever اللي تسمونها والاثنين نفس الحجم اسمعي شيخ عادل اسمعي انتي عارفك وانتي بعد كثر والاثنين شنطتين نفس الحجم ونفس اللون ونفس الشكل تقريبا لكن واحدة بخمسمية يا قلبي والثانية بخمسين ألف انزين واحدة بخمسمية والثانية بخمسين ألف بتدفع الفرق ولا لا وإذا بتدفع على شو بالضبط يعني كيف بتحدد أن اللي خمسين ألف تستاهل خمسين ألف واللي خمسمية هاي لا ما تستاهل خمسمية يا دفيع يا دفيع أنت زين يقولكم يمكن تابعونا بعضكم يتابعه في خبير عالمي وايد مشهور على السوشيال ميديا واشتهر بطريقته الغريبة كيف يكتشف الكواليتي أو جودة الشنط عرفتوه؟ هذا اللي يشتري مثلا أغلى الحقائب في العالم أيوة اللي تدفعون عليها وتحطون waiting list لما تيكم المهم هو يقوم ويشتريها وبعدين شو يسوي فيها يقوم وعنده مشرط موس ويقوم ويقطعها بالموس مو عشان يستفزك لكن علشان يكتشف شو اللي يخلي شنطة أغلى من الثانية على فكرة لو تبين صوري أز لايف يعني على راحتك ابدعي انزين شفتو عرفتو منو عرفه ايه هو هذا يقوم وبالمشرط ويقص فيها الشنطة ويقص فيها ما يخلي ينتفها ما يخلي مكان في الشنطة ما يقصها بس علشان يعرف شو اللي يعطي هذه الحقيبة قيمة أغلى من غيرها تم على هالموضوع ولما انتشر واشتهر وبعد سنوات قال ان أغلب الناس طبعا هذا يوم يقول ان احنا نقول آمين قدام عيوننا ما خلى شنطة في حالة لا ما نتفها يعني فيقول ان أغلب الناس يشوفون الماركة الشعار أما هو وعلى فكرة هو ترى صانع جلد هو متخصص في الجلود وصناعة الصناعات الجلدية فهو يشوف يقول أنتوا تشوفون الشعار أو البراند الماركة أما أنا أشوف ثلاث أشياء أولا أشوف الجلد ومو بكل جلد طبيعي فاخر في أنواع من الجلود أنواع تجارية ورخيصة وفي أنواع مثل جلد العجل يسمونه كامل الحبيبات
اسمه يا شمس فول جرين. هذه الشنط اللي تشوفونها شي منقطة شي الجلد مالها. على فكرة هذه النوع كل ما استخدمته أكثر كل ما صار أجمل وكل ما صار قيمته أعلى، لأنه يكون في كأنه مثل الطبقة طبيعية يعرفونها الناس المختصين في الجلود باتينا يسمونها. هذه الطبقة تعطي الجلد مع الاستخدام ومع السنين تعطي جلد الشنطة لمعة. هذه اللمعة ما تقدر أبدا تصنعها المصانع، هذه ما تي إلا من الاستخدام وتكون لها شي جمال. إذا شو قلنا الجلد، وشيء ثاني التفاصيل الصغيرة. الناس تشتري الاسم للأسف. سكاي هي يلا صح صح سكاي الحين عشان تعرف ما تشتري الاسم، تعرف تشتري كواليتي. الشيء الثاني التفاصيل الصغيرة، مثل شو يشوف السحاب مال الشنطة، لازم السحاب مال الشنطة يكون سلس كواليتي مالته زينة، ويشوف المشابك اللي في الشنطة. وين المشابك اللي في الشنطة؟ الشنطة أنا جايبة شنطة بدون مشابك. تعرفون الكليبسات هاي اللي تكون في الشنطة اللي تحمل تشيل عليها السلسلة مالت الشنطة، هذه المشابك في منها أنواع رخيصة وفي منها أنواع من الستل ستيل، ويكون فيها طبقة من الذهب أو طبقة من يعني يغطونها بطبقة فتزيد قيمتها. زين هذه التفاصيل الصغيرة مثل السحاب، المشابك، القطع المعدنية. في حقيبة كلها تستخدم معادن رخيصة، وهذه المعادن أو المشابك الله حبيت الشنطة، لكن هذه المشابك الكلبسات الموجودة في الشنطة للأسف رخيصة، فشو يستوي؟ تتقشر بعد أشهر. أوكي بعد سنة تقشرت. وفي حقيبة شنطة تستخدم معادن مقاومة للصدأ، مطلية بمواد عالية الجودة وتبقى سنوات وكأنها جديدة. أحياناً جودة الشنطة يفضحها أول شيء تلمسه بإيدك، انتبه. بالنسبة للمواد القابلة، هي هذه على فكرة تبين درجة أولى ودرجة ثانية، ترى كلها من شي السعر يختلف. الشيء الثالث وهو العلامة التجارية، الجودة أكيد لها سعر، وفي علامات تجارية معروفة، لكن لا تنصدم لو اشتريتها واكتشفت أن جودتها رديئة لأنك بس بحثت عن البراند ما دورت على الأمور الثانية اللي تتعلق بجودة الشنطة، مثل ما قالها لنا الخبير قبل شوي. فيقول أن العلامة التجارية لها سعر والجودة لها سعر، لكن أحياناً في جزء من السعر ما يروح للجلد ولا للخياطة وطريقة الفينيشينج مال الشنطة، لا أنت قاعد تشتري قصة. البراند تعرفون البراندات اللي تبيع لكم القصة والاسم والصورة الذهنية عن هالشنطة. والله أنا شفت في براند تعرفونه لازم توصلون لمبلغ محدد عشان تقدرون تشترون منهم شنطة، ويوم تبون تشترون منهم الشنطة خلاص انت راح تاخذ حزام وما ادري شو ما ادري شو، كونت الفايل مالك عندهم وقالوا اوكي تستحق انك تاخذ شنطة. تخيلوا انهم ما يعطوك الشنطة مثلا تقولك يلا اختار، لا يجيبوا لك شنطة واحدة ويقولك هذه هي الشنطة المتوفرة، لونها عيابك ما عيابك، حجمها انت قاعد تشتري البراند منه. فأحيانا مثل ما قلنا انت قاعد تشتري، في ناس تحب تشتري قصة واسم وصورة لناس هاي الشنطة الغالية ما بأي حد يمسكها.
لكن

0: لكن إذا ناوي تشتري شنطة صدق حلوة مميزة، مو بحد أمية واحدة في الشارع لابسة نفس الشنطة، شيء تقليد وشيء أصلي، لا الشنطة مميزة، لا تسأل أول شيء شو الماركة، في وايد ماركات صغيرة وعائلات تحترف صناعة الجلود وتتقن هذه الصناعة، وهالشيء الجميل إن الشيء اللي عندهم محدود. فاسأل هل هالشنطة بعد 5 سنين بتستوي أجمل ولا بتتقشر وبتتبهذل ولا بتصير مجرد ذكرى مع جوجل هاك صوب في الدولاب، تعرفوا مكانها فوقها 1000 شنطة، لأن الجودة الحقيقية ما تظهر يوم تشتري الشنطة، صدقوني الجودة الحقيقية في أي سلعة ومن بينها الشنط، الجودة الحقيقية تظهر مع الزمن ومع الاستخدام، وكل ما تستخدمها تستوي أحلى وأجمل، فلا تروح تدور براندات وخلاص، دور كواليتي. شو شنطتك؟ أوكي شو شنطتك انت اليوم؟ انت تشيني هالشنط صغار وايد صح؟ أيوة، ودي بعد شنطتك صغار كبيرة ها؟ أوكي. صباح الورد حمادي، يسعد صباحك بالنور. عبد الله التميمي حياك الله، يسعد صباحك بالخير. ترى شباب على فكرة نفس الشيء، أنتوا في شنط رجالية وفي المحافظ البوك البوك البوك البوك عند الحريم، نحن نقول بوك إذا في خردة، إذا في والله دولارات وجي وخمسميات ونوطات محترمة نقول كلتش. في ماركات غير معروفة وجودتها أعلى من الماركات المشهورة سكاي صح، والناس اللي تحب هالشي تدور لين ما تحصل، على فكرة تكون نفس المكان والمصنع هو اللي يصنع البراند الغالي ويصنع البراند اللي العائلي هذا أو قصة أغلى شنطة. هي قصة أغلى شنطة، أخ يا قلبي تريا تريا، آخر شيء يقولك بس هذه المفاجأة، شو المفاجأة هذه الشنطة اللي كنت نتريتنها، زي ما اخترت اللون، ما في نأسف ما في إلا هاللون، ما بهالشكل ما في إلا هالشكل، ما أدري كيف الناس تقبل هالشيء. الناس تشتري الاسم من سكاي، أنا أسمع ناس يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يا أحمد، ما بقول لكم أحمد شقايل بس لا تسوي هالحركة يا أحمد، يعني دافع فيها فلوس لا تسوي هالحركة، تخيل انزي. فأرجو أن احنا نكون أيضا عندنا نوع من الحكمة يوم نشتري، مثل الناس الأوليين هذا عنده 3-4-5 بدلات مثلا الماكسيمم، تشوفونه طول السنة في أوروبا يلبسهم، ما عندك اليوم واحدة غير لكنهم كواليتي، عاش معاي يقولك هاي يوم كنت في الأدرس وهو ما شاء الله في 70. بس هذا كانت الأسرار اللي كشفها خبير عالمي بعد ما قطع بالمشرط آلاف الشنط اللي لا تقدر بثمن.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة، احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة، اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أو snowabuzabi.com.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

إذن مستمعينا خلونا ناخذ جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني. دبي الأفعال تفتح باب الترشح اعتبارا من اليوم وترصد الإنجازات الاستثنائية في 10 مجالات رئيسية. جائزة دبي الأفعال أطلقت بتوجيهات حمدان بن محمد. وتحويل الأفكار الكبيرة إلى إنجازات استثنائية. نيابة عن رئيس حكومة الإمارات ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا، والإمارات وكولومبيا تحتفيان في نوفمبر المقبل بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. مدير مشروع مناطق الفضاء الاقتصادية اليوم للاتحاد، 200 جهة مستفيدة من منظومة الاقتصاد الفضائي الإماراتي وحوافز استثمارية وبنية تحتية متخصصة تدعم نمو الشركات الفضائية، وشركات وطنية تشارك بمشاريع لرفع الأثر الاقتصادي للقطاع الفضائي. أحمد الدرعي، الإمارات تعزز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا لصناعة تقنيات الفضاء. ومئة مسؤول حكومي يناقشون جاهزية تفعيل الذكاء الاصطناعي المساعد، وسبع محاور رئيسية لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي. هدى الهاشمي، المشروع يعزز جاهزية العمل الحكومي وريادة تنافسية الإمارات. وخلال النصف الأول من العام، 1.25 مليار جالون من الماء لمزارع الشارقة. عبد الرحمن بوخلاف، تأمين إمدادات مياه مستدامة لدعم الإنتاج المحلي. الوثبة للرطب يتوج الفائزين في نخبة الوثبة واللولو، و15 جائزة مخصصة للمسابقة بقيمة إجمالية تبلغ 528,000 درهم، و930 كيلو جرام قدمها 93 مشارك في مسابقتي الفرض والزمالي. الموارد البشرية حذرت من الإجراءات الوهمية، 3 وسائل للتأكد من صحة عروض العمل، والوزارة توفر عروض عمل رسمية

0: تحمل باركود للتثبت من صحة العرض، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال أهم وسائل التحقيق. خلوني أيضا أخبركم، بما أن اليوم في بداية حلقتنا أول صبح تكلمنا عن بعض المواقع اللي تحط الوظائف الشبح، بما أن اليوم الموارد البشرية أيضا تحدثت ونوهت عن إجراءات وهمية، تقول بعض منصات التواصل هناك عروض عبر الواتساب وتليجرام ومنصات التواصل، حتى أن يتلقى الباحث عن عمل رسالة قصيرة مثل لدينا وظيفة مناسبة لك، راتب مرتفع، ارسل جواز السفر والسيرة الذاتية، وقد لا تكون هناك مقابلة حقيقية طبعا، أو تكون المقابلة شكلية ثم يبدأ طلب الأموال أو الوثائق. أيضا هذه من أمور الاحتيال اللي الواحد لازم ينتبه لها. نائب مدير العمليات يتفقد جاهزية المرور والتحكم بمنطقة الظفرة وتكامل منظومة القيادة والسيطرة ورفع التنسيق والاستجابة الميدانية. عبد الله المري، وخلال تفقده الإدارة العامة للموارد البشرية الاستثمار في الكفاءات ركيزة لاستدامة التميز المؤسسي، ودعوة لتسريع وتيرة التحول الذكي وتعزيز الاعتماد على التقنيات الذكية. أيضا من عناوين الاتحاد، في بيان بشأن تسليم مطلوب إلى السلطات الإيرلندية، وزير العدل الإماراتي والإيرلندي التعاون الدولي ركيزة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة، وسلطان النعيمي الإنجاز يعكس الثقة الدولية بالإمارات في مجال التعاون القضائي. 1.4 مليون زائر لمنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، وتعريف الزوار بأساليب الاحتيال وطرق تجنبها. خلال النصف الأول 67.4 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وأمريكا، و11.7 مليار درهم صادرات إماراتية إلى الولايات المتحدة في 6 أشهر. أيضا من عناوين اليوم في صحيفة الاتحاد وفي الاقتصاد، قمة الحكومات لدعم الحوار وصياغة مستقبل القطاع، والمجلس العالمي للسفر يطلقان شراكة استراتيجية. محمد القرقاوي، تحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية. محمد الشرهان، تطوير حلول مبتكرة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات. أيضا في رحلة انطلقت من ميناء شاو مو الصيني، ميناء خورفكان يستعد لاستقبال سفينة دحرجة عملاقة تحمل 6068 سيارة. خمس قوافل إماراتية ضمن عملية الفارس الشهم 3، خمس قوافل إماراتية تحمل 663 طنًا من المساعدات تدخل غزة، 75 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد إيواء، ومنظومة عمل تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتحريكها للقطاع وتجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإماراتية بالعريش. إذن مستمعينا كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الاتحاد، نختمها بمونديال الجوجيتسو، لقبان تاريخيان وتنظيم رائع، والإمارات تواصل رحلة الإبهار في عالم الكبار. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.
2: أحلى صباح ويا
3: هني
2: إيقاع الصيف على هواه.

مستمعينا، احيانا رساله كامله ما تحتاج لمنصه ولا خطاب ولا مؤتمر صحفي، يكفي مشهد. تدخل صيف أبوظبي الرياضي، تشوف طفل يركض وهو يضحك، وشاب يتحدى نفسه، وتشوف أب يمارس الرياضة ويا عياله، وفجأة تشوف أحد قادتنا من بينهم يمشي بين الناس، يسأل، يسمع، يتابع. وهني تعرف أنك مو قاعد تشوف زيارة بروتوكولية، أنت قاعد تشوف رسالة تقول أن صحة الإنسان مو بمسؤولية الفرد وبس، ولكنها أولوية وطن. وأجمل شيء يميز صيف أبوظبي الرياضي أنه ما بنى بس للأبطال، ولكن بني للعائلة، للطفل، للأم وللأب وللشاب، ولكل شخص قرر أنه يبدأ خطوة صغيرة نحو حياة أفضل. الجميل أن دعم القيادة لهذا الحدث لم يكن بصورة واحدة ولقطة وانتهت، ولكن بحضور دائم واهتمام ومتابعة مستمرة. وكأن الرسالة هني تقول إذا أردنا مجتمع قوي فلا يكفي أن احنا نبني مستشفيات عشان الناس يوم تمرض، لكن يجب أن نبني ثقافة تخلي الناس أكثر صحة قبل لا يمرضون.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وصباحكم الصباحي صباحكم خير يا رب العالمين. بخبركم عن بان هوم، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% ل 90% على الأثاث والإكسسوارات، وهالعرض لفترة محدودة. تقدرون تتسوقون في أي من فروع بان هوم أو من خلال موقعهم الإلكتروني banhomestores.com.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
8: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
9: هدي هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
8: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
9: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
8: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
9: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
10: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
11: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
9: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
11: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
12: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين وصباحا يبعد عنا الاحتيالات. وانتبهوا من السؤال في المسجات والروابط، انتبهوا انتبهوا انتبهوا انتبهوا دائما على عماركم، والله يبعد عنكم يا رب العالمين كل شر. مستمعينا، يوم الابتسامة الجميلة إن شاء الله دائما على وجوهكم البشوشة ابتسامة جميلة. لحظة شوي مصداقية يعني عشان أقرأ اسمكم بس ما لي حكم السن. ماش، يسعد صباحك بالخير ونعم فيك. فلورست، يسعد صباحك. الله، وعندي شيء لك حلو عن الدار، عندي شيء لك وايد حلو عن الدار الجميلة اللي نعيش فيها، عسى الله يا رب يجعلها دار دايما ذخر وأمان وعز يا رب العالمين. يلا فلورس، هاي هاي هاي هاي بخبرك إياه لأنك أنت توك داخل ما لحقت علينا من أول الصبح. زميل زام، يسعد صباحك بالخير، ساهر الليل صح النوم بالليل. إنزين، أحياناً يمكن وطن كامل، وطن كبير، وطن عظيم، يختصر نفسه في تصرف صغير. هالتصرف ممكن يكون في سوبر ماركت، يمكن يكون في حديقة، أو يمكن يكون في مركز تجاري، مول. شو هو الموقف؟ الطفل الصغير من أصحاب الهمم يصرخ أو يبكي، يرفض المكان. خلنا نرجع قبل سنوات سنين ورا، كان كثير من الناس ينظرون باستغراب لهذا المشهد. أما اليوم فهالمشهد مختلف، بتشوف الناس قاعدين يسوون درب للأم عشان تتعامل مع الطفل في هذه اللحظات، وأيضا يبتسمون لها ويدعمونها، وكل واحد يكمل دربه، وكأن الجميع كل الموجودين يقول لهذه الأم أو لهذا الأب بكل صمت: لا تحاتي، نحن فاهمينك. هذه مو بصدفة وهذه مو بمجاملة، وسمعينا هذه ثمرة سنوات بنتها الدار، بنتها دولة الإمارات من الوعي، الوعي بأصحاب الهمم، الوعي بالحالات الخاصة مثل أطفال التوحد أو متلازمة داون أو غيرها من الأمور اللي في أماكن أخرى كانوا يستغربونها. اليوم هالموقف يمر عليك وتبتسم ومتفهم بدون ما تكون قاعدة تجامل. هذه الثمرة من بناء الوعي، سنين وسنين غرست فيها دولة الإمارات في مجتمع الإمارات فكرة بسيطة أن هذا الطفل مو بغريب عنك،

يمكن يكون ولدك أو أخوك أو حفيدنا. حتى احترامنا شوف المسمى كبار المواطنين، احترامنا الكبير السن مو بلأن بس ريال كبير في العمر، لا، لأن نعرف ونحس أن هذا والد الجميع. أبسط شيء يوم تقوله يا الوالد، تقوله بكل صدق وأنت حاس بالكلمة يا الوالد. يوم تشوف شاب صغير أو في مقتبل العمر يمنح مقعده أو يمنح دوره في الطابور أو رقمه في الانتظار أو يبدي كبار السن الوالد أو الوالدة، لأنه متفهم ويمارس هالشيء بكل تلقائية. يوم تشوف مجموعة، خاصة إذا كانوا هالمجموعة من الشباب أو المراهقين الصغار، يقصرون صوتهم احتراماً للطفل يمكن يمر بحالة غضب، أو طفل من أصحاب الهمم متوتر، أو حتى طفل صغير نايم في البوسيت في العربة. ما في قانون يجبرهم وقانونهم قاعدين يطبقونه. تدرونهم شو يسوون باختصار؟ يمارسون قيمة، قيمة كبيرة. هذه القيمة الأوطان العظيمة تبنيها في نفوس أبنائها وتربيها من الصغر. الأوطان الكبيرة مو بس تبني أعلى برج وأكبر درب وأحدث تكنولوجيا وبنية تحتية، لكنها أيضا تبني الوعي، لأن أصعب مشروع، صدقوني أصعب مشروع، وأنا أم وأربي أبناء فأنا حاسة بالكلام اللي أقوله لكم، أصعب مشروع في أي دولة مو بناء درب ولا تشييد أبراج، أصعب مشروع هو أنك تبني الإنسان، أنك تغير سلوك مجتمع كامل. وهني نحن نفخر بالدار، نفخر بالإمارات، كل يوم نقول الحمد لله على نعمة الإمارات. الرحمة هني مو بحملة توعوية، والاحترام مو بدرس نتعلمه في المدرسة، هذه قيمة إنسانية أصيلة، استوت أسلوب حياة، استوت قيمة نعيشها كل يوم. وكل ما شفتوا هذه المشاهد البسيطة في حياتكم، اذكروا أنكم تحمدوا الله سبحانه وتعالى أن نحن نعيش في وطن يبني مدن جميلة، وأيضا وطن يبني في قلوب الناس مساحة للرحمة، حتى أصبحت الرحمة اليوم مو مجرد شعور مؤقت، الرحمة استوت قيمة وعادة نعيشها في كل لحظة. ربي يحفظ الإمارات وقادتها وشعبها، ويحفظكم ويحفظ كل من يعز عليكم.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد سيارة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: على فكرة
4: المؤجل
3: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

زين انا يعني انا رب العالمين يعرف بحالتي عشان اقرا النيك نيمز مالتكم برطم نمله. شو بعد شو الابداع في النيك نيمز. بس يعني خليني اخبركم ريمو تقدرون تستمتعون بصيف مليء بالمغامرات في ريمول. تقدرون تنفقون 200 درهم وبتحصلون على جوائز المغامرات، وتقدرون تجمعون الأختام من خلال التحديات والأنشطة الممتعة، وبتدخلون على السحب اللي راح تكون فيه جوائز مستمر لين 30 أغسطس بإذن الله، وتطبق الشروط والأحكام. كل التفاصيل موجودة في remall.ae. انزين اول الصبح نحن اليوم تكلمنا شوي عن احيانا لما تكتب السي في والطرشة لمواقع العمل، مواقع التوظيف، وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتمسح وتكتب وتعدل، اخر شيء تطرش وكل شوية رفرش رفرش، وكل شوية تفتح التليفون ما شيء يرد ما شيء يرد. فقلنا لكم اليوم اللي لحق علينا أول الصبح، ترى العوق مو بفيك، لا تهز ثقتك في نفسك. أحيانا في شركات وبناء على دراسة كانت لايف كاريرز اسمها، سوت دراسة مع الـ HR لايف كاريرز، وين اسمت الشركة؟ أي شركة لايف كارير سوت دراسة مع مسؤولي الموارد البشرية، واكتشفوا أن 45% منهم قالوا أن شركاتهم أحيانا تنشر وبشكل منتظم إعلانات لوظائف غير نشطة، وظائف الهدف أنك ترسل بياناتك أو سي في مالك عشان هم يبنون قاعدة بيانات للمرشحين أو الاستعداد لاحتياجات السوق المستقبلية، متابعة الأسواق، الرواتب، الفرص المتاحة، يعني تكون مصلحة لهم هم، فما يردون عليك أنت. لذلك حاول دائما أنك تطرش للموقع الرسمي للشركة اللي بتبعث لها، ودائما وكثر توصيكم اللي تطرشون على مواقع أبليكيشن وتقولوا هي معصبة أبليكيشن، لا تطرشون أبدا على روابط. إنزين لأن هالشيء مو اكتشف، يعني اسمه Ghost Jobs، وظائف الشبح، فلا تخلوا وظائف الشبح أنها تأثر على معنوياتكم أبدا. ما شاء الله أنكم تحصلون وظائف جميلة، وظائف أحلامكم. إنزين

بروح لكم اليوم. دائما أنا عقدتي يقولون أنت شخصية رتيبة، بالعكس اليوم في بالعكس دائما نسمع كلمة خلنا نجدد، خلنا نطلع نسخة جديدة، نغير، تحديث، موديل جديد، أفكار جديدة. أحيانا بالعكس، ومو كل شيء يحتاج إلى تطوير. وحين أصبر بقول لكم ليش. أحيانا الشيء يكون عبقري من أول يوم، صدقون ولا لا؟ بقول لكم. يعني مثلا تعرفون دبوس الأمان، الدبوس اللي نستخدمه من يومه من 1849 ما تغير شكله، هو مثل ما هو هذا الدبوس، تعرفونه كلكم الدبابيس هذه. أيضا ويؤدي وظيفته ومناسب، لأن الفكرة كانت عبقرية من أول يوم. البنات تعرفون البوبي بن، بنس الشعر، البوبي بن مرت عليها أكثر من 100 سنة، تصدقون 100 سنة، ولين يومكم هذا هي بنفس التصميم، ما تغير فيها شيء. وليش نروح بعيد؟ هذا هو القلم الجاف، شفتونه القلم؟ أوكي. القلم الجاف اللي اخترعه للحين يشوفون الناس تستخدمه وتدور عليه، بالتحديد ملايين البشر يكتبون بهذا القلم كل يوم، وما حد يعني وجد أن التصميم في مشكلة أو يحتاج في أقلام ثانية وتصاميم ثانية، لكن ما استغنوا عن هذا القلم الجاف لليوم. ليش؟ الخبراء يقولون لأن التصميم، في مصطلح جميل، التصميم الخالد، يعني التصميم اللي يحقق البساطة، المتانة، الكفاءة، لدرجة أن الزمن نفسه يعجز عن تحسينه. وهذا يخلينا نفكر، نحن بعد أحيانا نربط التطور أو التطوير بالتغيير، بنطور يعني بنغير، أوكي تطور وغير، لكن لا تهدم كل اللي بنوه اللي قبلك وكل مرة تبدأ من الصفر. كمل على اللي قبلك، صلح، عدل، لكن لا تكسر كل شيء وتبدأ من الصفر. الصفر راح تتم واقف مكانك. فأحيانا نربط التطور والتطوير بالتغيير، مع أن بعض الأشياء تتطور لأنها تتغير، وبعض الأشياء تبقى لأنها وصلت للكمال الوظيفي من البداية. ومو بكل قديم يحتاج تحديث، وهالشيء يذكرنا أن الجودة الحقيقية مو بالشيء اللي يلفت انتباهك أول يوم، الجودة الحقيقية هي الشيء اللي ينجح في أداء مهمته كل يوم. أو خلوني أقولها لكم بمعنى ثاني، مو بكل شيء قديم متأخر. أحيانا يتم مثل ما هو لأنه سابق زمانه من أول يوم.

حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد

0: طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3000 ورشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة، كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنبا إلى جنب مع الحرف التراثية في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.
1: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح، مكملين.

نملة كيف استوي مذيعة؟ بداية خل نغير النكنيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نغير النكنيم أول شيء. لحظة، كان في بعد تعليق جميل. بعد تهدي الأغنية إلى الأصدقاء وأم زوجتي وإخوانها وإلى مديري في الدوام. هذه كلهم نفس الأغنية. زين فلورست، شكرا لكلماتك الجميلة. الإمارات العظيمة يا دار ما تنحني، ويا وطن ما له مثيل. الله يسعد قلوبكم كل العرب أينما كنتم تتابعونا. نعم، المملكة العربية السعودية رب يحفظها يا رب العالمين يا باكو. انزين خلوني أخبركم، وصلنا لمحطتنا الأخيرة اليوم في مشوارنا في ظرف أبيض. في ظرف أبيض اليوم نكتب الكلمات ونقول لا تخاف من الحب، خاف من التطرف، لأن التطرف ما يبس في الغضب أو في الأشياء السلبية، التطرف هي أيضا في الحب وفي الإعجاب وفي الانتماء وفي المدح. الشخص اللي يشوفك كامل مكمل ممكن يعلي يوم من الأيام يشوف فيك نقص بالكامل، لأن من البداية ما كان يشوفك مثل ما أنت، كان يشوف صورة رسمها في خياله. ومن شي أقول لك ما يخوفك الشخص اللي يختلف وياك، يخوفك أكثر لازم الشخص اللي يبالغ في كل شيء، اللي يحب بلا حدود ويمدح بلا حدود ويوعد أيضا بلا حدود. لأن الإنسان اللي ما يعرف الاعتدال في مشاعره يمكن بعد ما يعرف الاعتدال إذا غضب أو زعل. اليوم يخليك فوق الكل، فوق الجميع، وبكرة إذا خاب ظنه أو تغيرت وجهة نظره أو اختلفت معه يخليك تحت الجميع، مو بلا أنك أنت تغيرت.

خاف من اللي يحبك وايد، خاف من الفجر في الخصومة. الشخص اللي إذا اختلفت وياه يتم يحترمك لأنه من الأساس يحبك باعتدال. الاعتدال مو بالبرود، الاعتدال نقدر نقول هو أعلى وأرقى درجات النضج. وفي النهاية أجمل العلاقات مو باللي تبدأ بانبهار، ولكن اللي تستمر باحترام، لأن الانبهار يخطف القلب لحظة، أما الاعتدال هو اللي يحفظ القلوب لعمر. عشان تي لا تخاف من الحب، ولكن احذر من التطرف حتى لو كان في ظاهرة حب. اليوم يعجب فيك لدرجة الانبهار، وبكرة إذا خذلت أو اختلفت معه أو ما وافقت على شيء ينتقل إلى الطرف الثاني بنفس السرعة، كأن قلبه ما يعرف إلا أقصى اليمين وأقصى اليسار، ما يعرف المنطقة اللي في النص. من شي إذا صرت ترتاح أكثر للناس الهاديين اللي ما يصفقون لك كل يوم ولا يرفعونك فوق كل البشر، لكن إذا مدحوك كان مدحهم صادق، وإذا اختلفوا معاك تم الاحترام موجود. يمكن له سبب العلاقات اللي تعيش أطول مو باللي تبدأ بانبهار، اللي تعيش هي اللي بدت بالمعرفة، لأن الانبهار يشوف الصورة لكن المعرفة تشوف الإنسان. وأعتقد أن أجمل الناس في حياة كل واحد فينا مو باللي قالوا لنا في يوم أنت أجملهم، أنت أحسنهم، أنت أفضلهم، لكن اللي عرفوا عيوبنا وظلوا يتعاملون معانا بعدل، بعدل واحترام، لأن المشاعر الهادية يمكن ما تكون هي الأعلى صوتاً ولكنها غالباً الأطول عمراً.

0: مستمعينا، وصلنا وياكم لختام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم، اليوم الاثنين 10 أغسطس. أتمنى لكم يوم جميل موفق، كل بشاير خير، كل نجاحات، كل شيء جميل. كنا وياكم في هذه الرحلة، تحياتي لكم، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج الجميل ونغمات الجميلة كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لتعليقاتكم وإضافاتكم القيمة للبرنامج، دائما نعتز فيكم. نشوفكم إن شاء الله باكر على خير في يوم جديد. كنا وياكم، أنا شمس السعدي، وهذا أحلى صباح، فمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأن أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن

0: مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
1: كليك.
2: أوكي.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

ولادني لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس

0: بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
2: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الدوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس؟ هيا لا تبتعد، خليك مثبت على إمارات FM.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: فخورين بالامارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: راح يكون صيفنا ممتع، راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 67.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 67 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2005. حققت شركة أدنوك للغاز صافي ربح قدره 6 مليارات و400 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 9 مليارات و774 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 34%. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 940 مليون دولار أمريكي تدفع في الربع الثالث لعام 2026. وصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة أطلقت 793 محطة توزيع جهد 11 كيلو فولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال الأشهر الست الأولى من عام 2026. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: منصور منصور بسرعة وينك؟
4: ها ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته.
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
5: من الاثنين لين الخميس.
3: إمارات اف ام،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
6: الفريج

يا مرحبا الساع، مساكم الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا بالناس الرايقة اللي تسمعنا على الموجة الصح. منو فيكم ضاع ويانا ولا ضاع ويا منصور؟ ولكن معاينا اليوم من الفريج ورحلة حول العالم لمكان جديد، واعتقد انه مكان يمكن وايد ناس بيستمتعون فيه. وايد ناس يحلمون ان يزورون هذا المكان اصلا.

0: وين تتوقعون بوديكم اليوم؟ مساء الخير ومساء العسل للناس الرايقة. محمد عيد مرحبا، الساع حرف الام، اهلا وسهلا. مريم راشد، عبد الله المعلم، مساء الورد يا الغالية.
1: الفريج
0: اليوم بوديكم لمكان اعتقد ان ما حد فينا سار الا من النوادر. مكان طلع منه اشهر الناس في العالم، من رقصة التانجو الى اخر مدينة قبل نهاية العالم. تخيلوا وياي اليوم ان رحلتنا ما راح تكون لدولة عادية.

اليوم بنسافر إلى أرض إذا وصلنا للشمال تستقبلنا هدير الشلالات وسط الغابات، وإذا نزلونا في الجنوب أكثر وأكثر فراح نوصل لمكان يسمونه العالم نهاية العالم. وإذا بين الاثنين فهي مدينة ما تنام، رقصة بدت بين أحياء المهاجرين وصارت رمز عالمي، سهول يركض فيها رجال الجاوتشو على ظهور الخيل، جبال ثلجية أنهار جليدية تتكسر قدام عيونكم، بحيرات عندها حكايات مع مخلوقات غامضة ما في حد يعرف حقيقتها إلا نحن يوم بنزورها. طبعا مستحيل نقول اسم هذا البلد من غير ما ندخل لكرة القدم. ربطوا الأحزمة معاي، أقلعنا إلى رحلة طويلة طويلة وايد إلى جنوب أمريكا الجنوبية، إلى أرض التانجو والجاوتشو والباتاغونيا، إلى الأرجنتين. ذاهبين تروحون الأرجنتين؟ بتستمتعون في الأرجنتين؟ والله يا زين الأرجنتين واللي فيها. لو خيروك أنك أنت تطلع رحلة كاملة إلى الأرجنتين، مستعد تسويها ولا تحس لا شي وديني بعيد وايد، أنا وين والأرجنتين وين؟ شو رأي؟ ما أدري، أبغي أعرف منو فيكم مستعد إنه فعلا فعلا فعلا يحط ريله بالأرجنتين حتى لو كانت السفرة وايد بعيدة. أبغي أعرف رأيكم على 6551212 من داخل الدولة أو على التيك توك إمارات FM راديو. نقول لكم يا مرحبا الساعة.

الأرجنتين موجودة في جنوب قارة أمريكا الجنوبية، وتمتد تقريبا إلى مسافة وايد عودة من الشمال لين الجنوب. وترى هذا أحد أسباب تنوعها الغريب في الطبيعة، فتلقون صيف حر، برد موت.

0: غط رطوبة كل شيء فوق بعض. يعني في رحلة واحدة ممكن تشوفون في الأرجنتين غابات استوائية وشلالات، صحراء، كروم العنب، سهول، جبال أنديز، بحيرات، أنهار جليدية، ثلوج، باتاغونيا، كله كله كله كله ميكس. وهذا بالضبط سر إن الأرجنتين مب بوينس آيرس والتانغو بس. لو خيرناكم بين أسبوع في مدينة مليانة مطاعم وفن وفنادق وحياة ليلية، ولا أسبوع في كوخ وسط باتاغونيا والثلج والجبال، وين بتروحون؟ أحس الثلج غاوي، لأن في بوينس آيرس مدينة فيها روح أوروبية واضحة، لكن شخصيتها أرجنتينية أوفر. من أجمل المناطق اللي ممكن يعني نتكلم عنها هي سان تيلمو، أجواءها قديمة، تانغو، لابوكا اللي بيوتها ملونة، ريكوليتا اللي وايد إليجنت وأنيقة، باليرمو أجواءها وايد حديثة. لكن التانغو رقصة فخمة موجودة داخل قصور الأغنياء، يعني أنت ملياردير تقدر ترقص تانغو. جذور هذه الرقصة الأرجنتينية ترجع للقرن 19 لما اختلطت في منطقة ريو دي لاباتا تأثيرات أفريقية وأوروبية ميكس، خصوصاً مع موجات الهجرة اللي صارت لبوينس آيرس. هذا الخليط طلعت موسيقى والرقصة والشعر اللي تعرفه بس بالتانغو. تخيلوا، فإذا أنت رحت هناك لازم تتعلم هذه الرقصة الغريبة اللي فيها لازم تكون عضلاتك تمام، مرونة وسرعة بديهة. حد فيكم يعرف يرقص تانغو؟ عاد بوينس آيرس قبل أكثر من 1000 سنة، خلنا نقول ما أدري، قبل 1000 سنة، قبل 100 سنة، 500 سنة، يعني مو وايد بعيد، كانت السفن تدخل مينا. هيك مهاجر إيطالي، آخر أسباني، أفارقة وأحفاد أفارقة، سكان محليين، كان ميكس المينا، لغات ولهجات وموسيقى مختلفة اجتمعت كلها في مكان واحد. التانغو مش مجرد خطوات، هي رقصة فيها انتظار واقتراب وابتعاد، كأن الاثنين أثناء الرقص قاعدين يسوون حوار كامل بس بدون ولا كلمة، فقط بالأحاسيس. لذلك دائما يشوفوا رقصة التانغو من الرقصات اللي صارت لها جوائز، صارت لها حفلات خاصة في قاعات تجيب هذه الحفلات وتدعي كبار الشخصيات في العالم، بس علشان شو؟ علشان بس يحضرون منو الأفضل في رقصة التانغو. أحسها وايد رومانسي، أنتوا تحسون نفس الشيء؟ قولوا لي اللي تسمعوني مرات FM، هل تعتقدون أن بإمكانكم تجربون هذه التجربة الرائعة من رقصة التانغو ولا لا؟ بعد الفاصل راجعين.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

0: المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

أعتقد في أجمل من الموسيقى الأرجنتينية. لكن الحين بتكلم عن الكاوتشو، فرسان الأرجنتين اللي عاشوا بدون حدود. خلونا نترك شوي بوينس آيرس على يم، ونبتعد عن المباني وضجيج المدينة وموسيقى التانغو، ونطلع بعيد إلى مكان كل ما مشينا فيه الأفق يصير أوسع. قدامنا سهول خضرة واسعة يسمونها بامباز، وفي وسط هالمساحات تخيلوا فارس فوق حصانه، قبعة على راسه، ملابس بسيطة تتحمل حياة البر، وسكينة تقليدية معه، وقدامه قطيع من الخرفان والماشية. هذا الريال يسمونه في الأرجنتين غاوتشو، والغاوتشو بالنسبة للأرجنتينيين مو بمجرد راعي أبقار، هو شخصية تاريخية تحولت مع الوقت إلى رمز للحرية والاستقلال والشجاعة والحياة البسيطة اللي ترتبط بالأرض. من وين أصلاً طلع هذا الغاوتشو؟ قصتهم ترجع تقريباً قبل قرنين، يعني القرن الثمنتعش والتسعتعش، في السهول الواسعة الموجودة في الأرجنتين وأوروغواي والمناطق المجاورة. في هذاك الزمن في القرن الثمنتعش كان في مساحات وايد كبيرة من الأراضي المفتوحة، وكان في الكثير من قطعان الأبقار والخيول. ظهر ريال وريالين وثلاثة وعشرة وأمية وألف قبيلة كانوا يتقنون حياة السهول وكيف يعيشون في هذه المناطق. الحصان بالنسبة لهم ما كانت وسيلة ترفيه، كان وسيلة تنقل، شغل، أحياناً رفيجهم الدائم. فتخيلوا أن حياة الواحد منهم ممكن تمر ساعات طويلة فوق ظهر حصانه، يتنقل وسط الأراضي بدون شوارع، بدون جي بي اس، ما في شيء يقوله بعد 200 متر لفي مين، ما في، كله من مخه. لما طبعا ارتبطت خبرتها بالأرض والسماء والاتجاهات، كانت حياتهم مستقرة ترى وايد. صورة الغاوتشو القديمة كانت مرتبطة بالريال المتنقل، ينتقل من منطقة لثانية عشان يدور على شغل ويعيش حياة بسيطة، ما كان يحتاج أشياء كثيرة، حصانه، أدواته، ملابسه، أكله، سريع التحضير في البر، خلصنا، أي شيء بسرعة على النار. عشان كذي بدت تتكون حول صورة الريال الحر اللي يصعب أن تحبس الحياة، وأن في يوم من الأيام ممكن يعيش تحت قوانين، كأنه يقول عندي حصاني والأرض قدامي، شو أريد أكثر؟ إذا شفتوا الغاوتشو التقليدي بتلاحظون بنات

كل قطعة تقريبا كان وراها استخدام عملي. وحتى السكين من أشهر الأشياء المرتبطة بصورة الجاوتشو، السكين الطويلة اللي يسمونها فاكون، وكانت أداة يومية يستخدمونها في أعمال كثيرة في الريف، تحضير الطعام. في روايات شعبية تاريخية قالوا إن لما يضربون ومبارزات ونزاعات وهذا يطلع سكينته ويروحون يركضون في البر ويسوون حركات مال نفس الكابوي وكذي. حياة الجاوتشو كانت وايد قاسية، كان يعاني من حر الصيف، برد ورياح، مسافات طويلة، عمل شاق مع الحيوانات. ما أدري الأبقار يسمعون كلامه ولا لا، لكن الشخص اللي يعيش بهذه الطريقة لازم يعرف يتصرف ويعتمد على نفسه. وإذا وقف الجاوتشو عشان يستريح، هني تظهر ثنتين من أشهر صور الأرجنتين، الماتي والنار. يقعدون حول النار، يبدون يعدون الطعام، اللحم لازم جزء أساسي يأكلون لحم. وهني ارتبط الجاوتشو بتاريخ الأسادو الأرجنتيني، والأسادو هو الشواء، وكثير ترى من المطاعم الأرجنتينية اللي أنا أكلت فيها معظمها كان في منها اسمها أسادو، ومعناته إنه يشون وإن اللمة تكون موجودة. لكن تخيلوا المشهد قبل، لا مطاعم لا طاولة لا كراسي، نار في وسط البامبا، لحم ينطبخ وريايل حول النار نازلين من خيولهم، وأثناء ما هم يتريون يطلعون الماتي. كوب الماتي يتنقل معاهم سوالف حكايات ويكملون الطريق. مع مرور الوقت بدأت الحكومة والمجتمع يتغيرون، بدأوا يقسمون الأراضي، بدأوا تنتشر فيهم المزارع والأسوار والملكية الخاصة. هاي الأرض لي 6 × 4 و5 × 2 و4 فدادين و6 هكتار. مثل ما صار صراع بين الحياة. من أشهر الأعمال اللي جسدت هذه قصيدة ملحمية اسمها مارتين فييرو، كتبها خوسيه هرنانديز في القرن 19. كان بطلها جاوتشو يعيش الظلم والصراع، وإنه كيف يحافظ على حريته وكرامته. فترة الجاوتشو عندهم في الأرجنتين رمز وطني، شيء راقي. هل الجاوتشو اليوم اختفى؟ ما اختفى، لكن حياته تغيرت. طبعا اليوم في تقاليد الجاوتشو موجودة في بعض المناطق الريفية، في مزارع وفعاليات ومهرجانات تحافظ على الفروسية وهالملابس اللي يلبسونها. لكن في مدينة في سان أنطونيو دي أريكو يعلمونك ثقافة الجاوتشو بطريقة صحيحة. واليوم الزوار لما يروحون مزارع أرجنتينية يركبون خيل ويشوفون مهارات الناس والفرسان ويجربون الماتي ويعيشون هذه التجربة العظيمة والجميلة. لو عطيناكم فرصة تعيشون أسبوع كامل في حياة الجاوتشو، تلبس هالقبعة والسراويل الطويلة الواسعة، تركب خيلك وسيفك وتربع، بيعيبك ولا لا؟ بتحس أنه فعلا قدرت أنك أنت تعيش هذه التجربة الأرجنتينية الخطيرة، ولا أنت من الناس اللي ما تقدر وتخاف؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعينكم.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي في سوريا اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة المديرة القطرية للبرنامج ماريان وورد. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعامل بهدوء مع إيران، مشيرا إلى استمرار مفاوضات محدودة النطاق مع طهران واستعداد واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ويل شارف سكرتيرا لشؤون موظفي البيت الأبيض ومستشارا للبيت الأبيض ومساعدا للرئيس اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وسيتولى شارف منصب كبير محامي البيت الأبيض بعد أن أشرف في منصبه الحالي على العمل الإداري في المكتب البيضاوي. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

أعتقد ما في أحلى من أن نحن نروح للأماكن اللي فيها غرائب وأساطير وتكون في الماء. خلونا نترك المدن شوي ونروح لمكان بعيد في قلب باتاغونيا الأرجنتينية. غابات كثيفة، قمم مغطية بالثلج. في المنتصف في بحيرة ضخمة كبيرة، مايها بارد وعميق، اسمها بحيرة ناويل هوابي. من بعيد من بعيد المشهد هادي يخليك تتمنى انك انت تجلس في هالمكان على البحيرة لساعات، لكن اهل المنطقة عندهم كلام ثاني عن هالمكان. قصصهم تقول ان لا تثقون بهدوء البحيرة اكثر من لازم، لان تحت هالماي ترى في شيء يتحرك. هاو الشيء اللي يتحرك مو بسمكه ولا قباقيب. القصة ما بدت امس، من زمن وايد طويل ارتبطت منطقة هالبحيرة هذه بحكايات السكان الأصليين تكلموا عنها، قالوا عن كائنات غريبة تعيش في هالبحيرة. مع مرور السنين بدأت تطلع قصص جديدة. صياد يقول إنه شاف شيء ضخم يتحرك بعيد عن قاربه، وشخص ثاني يتكلم عن إنه في جسم غامق اللون ظهر فوق سطح الماء للحظات وبعدين اختفى. وأحياناً الوصف يتكرر، جسم كبير غامق يتحرك بطريقة غريبة وبعدين يغوص. هني كان يقومون يسمونه ناوليتو. وإذا حسيتوا أن القصة مألوفة، نعم القصة مثل وحش لوخ نيس اللي تكلمنا عنه في ألمانيا، نفسه ترى في الأرجنتين قاموا يسمونها مرات شي. لكن السؤال، هل هو مجرد تقليد لحكاية لوخ نيس عشان الأوادم يجون على هالبحيرة، ولا قصة ناويل هوابي أقدم مما نحن نعتقد؟ خلونا نرجع تقريبا إلى بداية القرن العشرين. في عشرينات القرن الماضي انتشرت أخبار عن مشاهدات لكائن غريب. هذا الكائن الغريب مسوي قلق في المنطقة. وصل الموضوع لدرجة أن حديقة الحيوان في بوينس آيرس نظمت بعثة بحث عام 1922، يبون يغوصون يشوفون ايش هالحيوان اللي مندس داخل وضارب يحطونه بحديقة الحيوان. لكن تخيلوا الموضوع ما كان مجرد واحد قاعد في مقهى يقول ترى شفت وحش يعني وعادي ما زيغني، لا لا لا لا لا، الناس صاروا يجهزون بعثات وراحوا يدورون عنه، بس ما لقوا دليل يعني خلص على القصة. وهني بدال ما تموت الأسطورة كبرت ويحب اللوادم حق الكلام. مرت السنين وكل فترة تطلع قصة جديدة، لكن من أشهر الفترات اللي رجعت ناوليتو إلى الواجهة مرة ثانية كانت في السنوات الجديدة، لما طلعت صورة يقولون أنها التقطوها من البحيرة.

في الصورة أجسام داكنة تطلع فوق سطح الماي، واحد بعدين شيء ثاني يربع وراه كأن الجسم طويل، ما يعرفون شو ديناصور دراغون مو بعارفين. انتشرت الصور، بدأت الصحف والناس يتساءلون هل طلعنا وليتو أخيرا، لكن كالعادة ما في جواب حاسم، كان مجرد جذع شيرة ناس قالوا، والناس ثانية قالوا أمواج أمواج عادي ما في شيء، وغيرهم قالوا لا شوفوا الطريقة هذا كائن حي يرزق. لكن إلى اليوم ما في دليل علمي موثوق يثبت مخلوق ضخم مجهول في هذه البحيرة. ممكن تروح تشوف هالبحيرة يلي تسمعي مرات فأم، ولا أنت من الناس اللي تخاف أنك توصل للأرجنتين بس مخصوص علشان أنك تعيش هذه التجربة. احنا نتكلم ترى عن بحيرة وايد ضخمة وعميقة، والماي بارد والعمق فظيع، ما حد يقدر يوصل لين القاع آخر شيء، مستحيل. فعشان كذي وايد كان صعب انهم يغوصون، معنا غايصين يا اخي في المحيطات والمدروين ما يقدرون في طشت ماء. الاجمل ان هالصورة وأن أهل المنطقة والسياح ما زالوا يحبونها، صار ناوليتو جزء من الحكايات الشعبية، مرتبطة ببحيرة ناول هوابي مثل سكوتلندا ومثل باتاغونيا. يعني ما في دليل علمي، لكن الناس تجي من كل مكان عشان تشوف هالوحش يمكن يطلع لهم، ودائما يقعدون في الليل بعد الساعة 12 مخصوص علشان هالسالفة. منو فيكم مستعد يروح؟ خبروني.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

أعتقد وايد ناس منكم جربوا الأكل الأرجنتيني. يلا نروح معاكم للمطاعم الجميلة الموجودة في الأرجنتين ونسمع عن قصص الأكلات وليش عندهم مثل هذه الأكلة. كل طبق وراء حكاية في الأرجنتين. يا ترى شو بتاكل عقب ما لفيت ورحت شفت وحش البحيرة؟ المطبخ الأرجنتيني غريب بطريقة جميلة، لكن يتكلم عن تاريخ البلد نفسه، في تأثير السكة الأصليين وفي حياة الجاوتشو وفي موجات المهاجرين والأسبان الإيطاليين. عشان شي تشوف الطبق وتقول ما بشنا إيطالي، لكن الأرجنتيني يرد عليك يقول كصبر صبر، نحن سويناه بطريقتنا. أول شيء قصة الأسادو، إنك تشوي بس ما تستعجل على الشواء. مجرد ما تروح عند الأسادو أول شيء تقوله في الأرجنتين يلا ناكل لحم. الأسادو عندهم مناسبة اجتماعية كاملة، والحكاية مرتبطة بتاريخ السهول والماشية والجاوتشو. الأرجنتين اشتهرت منذ قرون بتربية الماشية في سهول البامبا، واللحم صار جزء أساسي من ثقافة الطعام. عموماً أمريكا الجنوبية معظمهم يحبون اللحم، فتخيلوا الجاوتشو قبل يوم كامل فوق الحصان وبعدها نار في البر واللحم ينطبخ مدة طويلة، هذه 10 ساعات 12 ساعة. من هني طورت ثقافة الشواء لشيء متجذر في الهوية الأرجنتينية. لكن عندهم قاعدة مميزة، لا تستعجل على الشوي. أسادور هو الشخص المسؤول عن الأسادو، يتعامل مع النار والصبر وقت نضج القطع كأنه قائد أوركسترا. فإذا أنت يعان ورحت له تقول له زيد على النار شوي خلنا نخلص، فممكن يعتبرها إهانة شخصية. لا ترز وجهك يعني، خليه يشوي على كيفه. الأسادو مش فاست فود، انك تتريه هو جزء من التجربه. يعني اذا ناوي تعشى حط ببالك انك انت من الصبح هم قاعدين يشون حق في الليل، يجتمعون ويسولفون ويشربون الماتيه ومشروبات مختلفه، والاكل ينزل على مراحل. عشان كذي الشوي عندهم ما يجمع اللحم على النار بس، ولكن يجمع الناس حولهم. وعندهم شيء اسمه الامبا نادا، الامبانادا، وهي فطيرة سافرت عبر قارات. هذه الفطيرة شكلها بسيط، عينة صغيرة داخلها حشوة تتقفل وتنخبز ولا تنقلي، لكن تاريخ الامبانادا طويل وايد، جذورها مرتبطة بالمطابخ مثلا المتنوعة ما بين الأسبان وأمريكا الجنوبية، وكل منطقة تقريبا يقولون نحن بنسويها على كيفنا. وهذا يخلي الامبانادا في الأرجنتين وايد حلوة وممتعة. ما عندهم وصفة واحدة بس، في سالتا لها طريقة، وفي توكيو مان لهم اسلوبهم، في مناطق ثانية تتغير الحشوة والتوابل وطريقة كيف يسكرون العين. لحم، بصل، بيض، زيتون، دياي، جبن، هذه الحشوات اللي تنحط في الامبانادا. والأجمل أن يوم يطوون أطراف الامبانادا يسمونه ريبيوغلو، ما أدري إذا صح قلتها، أتمنى الأرجنتينيين ما يسمعوني، لكن يساعد أحياناً على أنه من خلال هالحركة تقدر تعرف طريقة ونوع الحشوة اللي تنحط داخل الامبانادا. بو محمد هي ها بعد شغل بيت ولا؟ أيضا من الأشياء الجميلة في الأرجنتين هو عندهم سندويش بسيط صار نجم الشارع، يسمونه تشوري أو تشوري بان. هو نقانق مشوية داخل خبز، فأنتوا يعني تقولون هوت دوغ، ترى في الأرجنتين ما يصير تقول هوت دوغ. دايما هالخبز ينحط على الفحم
ومرتبط بالأسادو والمناسبات الاجتماعية وحتى أجواء كرة القدم، ترى شغلتهم الشاغلة إنه يأكلونه. وآخر شيء البيتزا الأرجنتينية، ما أدري إذا يغارون منهم الإيطاليين ولا لا، ولكن بسبب هجرة الإيطاليانو والإيطاليين للأرجنتين صارت موجات هجرة كبيرة في القرن 19، فصار في تأثير. فبوينس آيرس صارت البيتزا وايد حلوة، متين عندهم الجبن وايد كميات محترمة، ويحطون فوقها بصل وأجبان متنوعة أكثر حتى من أجبان الإيطاليين يحطون على البيتزا، ومغيرينها شي بطريقتهم. لكن الأرجنتين إذا راح إيطاليا وكلا بيتزا إيطالية عادي يقول وين باقي الجبن، ليش حاط شوية، لأن هم يغرقونها من الأجبان. وأيضا في النيوكي، وأعتقد أن هذا أصلا مرتبط بالمطبخ الإيطالي، لكن العادة الأرجنتينية تقول أنك تاكله يوم 29، ومن أشهر الطقوس المرتبطة فيه أنك أنت تحط فلوس تحت الطبق عشان تجيب الحظ والرزق قبل لا تاكله. واحدة التفسيرات الشعبية تقول أن نهاية الشهر كانت فترة يعني ما كان في فلوس وايد، والعائلات والعمال كانوا مساكين ما عندهم بيزات، فكانوا يحطون بيزات تحت النيوكي علشان يقدرون وهم يأكلون اتيهم الفلوس الوايدة. فأنتوا تؤمنون مثل هذه الأشياء ولا أنتوا أبدا ما تؤمنون فيها، تحسون أنه ما في مجال؟ خلونا نسمع أغنية يا أبو محمد للفنان علي بن محمد وراجع لكم.

صيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: مسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه.

فيها أساطير. بعد ما شفنا جمال الأرجنتين وتكلمنا عنه، خلونا الحين نغير خط الرحلة بالكامل، لأن الأرجنتين اللي بنزورها الحين مو بأرجنتين التانغو والمطاعم في بوينس آيرس، لا، نحن راح ندخل كهوف مرتبطة بحكايات وايد تخوف. لا سلامانكا هو الكهف اللي لا تدخله إلا إذا كنت مستعد إنك تدفع الثمن غالي. في شمال الأرجنتين سانتياغو ديلستيرو تنتشر واحدة من أشهر الحكايات الشعبية المخيفة في البلاد، اسمها سلامانكا. لكن الغريب أن سلامانكا مو بضرورة كهف سياحي واحد تحطونه في الجي بي اس تروحوا له، لا لا لا، هي في الفلكلور مكان سري، كهف أو مغارة مخفية يقولون أن الوصول لها مش سهل. والقصة الشعبية تقول أن في بعض الليالي إذا اقترب شخص من المكان الصح راح يسمع شيء غريب في المغارة. شو تسمع زين في المغارة؟ واحد يعزف، ما أدري يعزف عود يدق عود، ما أدري، المهم يعزف وداخل. منو اللي يعزف موسيقى داخل كهف في نص الليل؟ هذا جني مزاجه متكلف. هني عاد تبدأ الأسطورة. يقولون إن داخل سلامانكا تصير تجمعات غريبة للشيء اسمه سابي، وهي شخصيات غريبة مثل أرواح شريرة موجودة في المكان، عادي يحبهم حقها سوالف كلاكشن وإثارة. والشخص اللي يدخل بحسب بعض الروايات ما يدخل عشان يزور ولا يدخل لأنه يبى شيء. لازم يكون عنده قدرة وموهبة ومعرفة ونجاح استثنائي، ما أدري يمكن تكون ناجح في المدرسة عشان تدش المغارة. لكن الأسطورة تقول كل شيء له ثمن، وتوصف بعض الحكايات اختبارات مخيفة ممكن أنك أنت تواجهها وانت داش المغارة. أول شيء لازم ما يبين عليك أنك أنت خواف، يعني تخيل تمشي داخل كهف مظلم ولما تسمع موسيقى ترقص على الموسيقى عشان لا يحسونك خايف، بس ترى ما تشوفونها ولا تشوفون منو اللي قاعد يعزف. كل غريزتكم تقول ها أرجع شو أسوي، كني توهكت. لكن الصورة تقول أن اللي يبغي يكمل لازم ما يخاف. طبعا احنا نتكلم عن فلكلور شعبي ومش حقيقة ثابتة، ولا في مغارة راحوا لها سياح وكانت تعزف موسيقى، ما في مغارة مستطربة ولا كهف. لكن بالنسبة لي إذا سمعت موسيقى طالعة من كهف الساعة 2 الفجر ما أحتاج أقول الصورة. أعتقد أني أنا أرد الفندق وايد أحسن لي، لا الموضوع يخوف. أنتم الناس اللي فعلا ممكن تجربون مثل هذه المغامرات العجيبة، أو أنتم الأشخاص اللي ما تملكون الجرأة تقول أنا مسافر الحين إن شاء الله كالفني وأنا أدق على حد يضبط بيني وبينه ويقعدون يضبطون حياتي ويحاولون أن يرجعوني عقب ما أنا أختفي من في نص الغار ولا نص المغارة، وإن شاء الله كالفني أسوي مشاكل. عندكم شخص وايد فضولي كل ما تسافرون معاه يحب يسوي مشاكل لدرجة أن أي شيء فيه فضول تلقونه أول واحد رايح، ولا أنتوا دايما تسافرون مع الأشخاص اللي لا يسوي فضول ولا شيء؟ أترى يتواصلكم وقولوا لي عن الشخص اللي كل ما تسافرون معاه لازم يوديكم مكان يوهككم في السالفة، أي شيء المهم لازم يسوي لكم قلق. منو هذا الشخص؟ وهل ندمت أنك سافرت وياه ولا عادي تعيد الكرة؟ هي يا بسمة عطني يا

من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، ويعد أضخم حدث تراثي وترفيهي في العاصمة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظمات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 بدءا من 14 من سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي تسجيله في 25 من الشهر نفسه. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير.

0: أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

ياسين الأرجنتين ويازين يعني الناس وأفكارهم في زيارتهم لهذا المكان، وين ممكن يروحون وشو ممكن يسوون؟ والناس اللي زاروا الأرجنتين ترى ما شاء الله عليهم ما خلوا بقعة إلا وزاروها. في جسر مشهور وايد في الأرجنتين اسمه جسر الأنكا. الجسر اللي تقول الأسطورة أنه مصنوع من ريايل تحولوا لحجر. نترك الرعب شوية ونروح الجبال الأنديز في مندوزا. وسط الجبال يطلع لك شيء غريب جدا، جسر ملون أصفر برتقالي يسمونه جسر الأنكا. العلم عنده تفسير جيولوجي عشان كيف تكون، وهو مرتبط بالمياه المعدنية والترسبات الموجودة، لكن الصورة تقول شيء ثاني. أساطير لازم بهارات، عرفتوا؟ الأسطورة وايد أجمل بكثير. إحدى الروايات الشعبية تقول أن وريث أحد حكام الأنكا انصاب بمرض خطير، وسمع أبوه عن ماي في الجبال يعتقدون أن هالماي تقدر تشفي. كان ياخذ ابنه وانطلق به مع ريايل ومحاربين في رحلة شاقة عبر جبال الأنديز يدورون هذا النهر ولا البحيرة اللي تشفي المريض. لكن كانت قدامهم مشكلة، النهر يفصلهم عن الماي اللي يبون يوصلون له، ما في جسر، والأمير مريض فما يقدر يعبر، الأمير الأرجنتيني من الإنكا. فتقول الأسطورة أن المحاربين اللي مع أبوه سووا شيء عجيب، وقفوا واحد جنب الثاني وانحنوا وسووا ظهرهم جسر له، وتشابكت أجسادهم لين ما صنعوا لهم جسر بشري. كان يعبر الحاكم وولده المريض فوقه ووصل لين المياه اللي تشفي العليل. وتقول الحكاية أن أول ما اغتسل بالأمير كان يشفى. قصص عادي يعني. لكن لما الأبو رجع يبى يشكر المحاربين اللي يشتغلون عنده، شو صار؟ المحاربين اختفوا، مكانهم صار جسر من الحجر، وكأن الآلهة والأسطورة خلدت تضحيتهم للأبد وعلي عليهم. ومن هني صار جسر الإنكا. هل الشيء صار صدق؟ ما أعتقد. لكن لما تقفون قدام التكوين الطبيعي الغريب راح تشوفون شكله، وتفهمون ليش الإنسان القديم يحتاج قصص أسطورية عشان يصدق الأشياء اللي تصير. أنت من الناس اللي ممكن تصدق مثل هذه القصص، ولا أنت تحس أنه لا والله أنا وايد صعب علي أني أنا تمشي علي هذه السوالف؟ بناخذ فاصل وراجعين.

0: جوا الصفر ولا شنط.
1: بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

من أجمل الأماكن إيبي كوين. في وين؟ في الأرجنتين. يقولون إن مدينة كاملة فيها المكان للناس اللي حابة تسافر الأرجنتين لازم يشوفونها، لأن المدينة ابتلعتها البحيرة. وهذه بالنسبة لي يعني من أقوى الأماكن اللي ممكن أنا أتكلم عنها كأسطورة حقيقية عن هذه البحيرة. هذه حصلت فعلاً. تخيلوا مدينة سياحية، فنادق، شوارع، محلات، بيوت، وناس جايين يقضون إجازتهم عند بحيرة اسمها فيلا إيبي كوين. كانت مدينة منتجعات معروفة، ومياه البحيرة وايد فيها ملح. لكن سنة 1985 صار شيء كارثي للأسف. ارتفع الماي وفشل الحاجز إنه يحمي المدينة، وبدت المياه تدخل يسار يمين. ها، في البداية شارع غرق، بعدين بيت، بعدين منطقة كاملة، لين اختفت المدينة كلها تحت الماي. هذا صدق، مو بأسطورة. تخيلوا السكان وهم يتركون بيوتهم والماي وراهم يصعد أكثر وأكثر. مع مرور الوقت وصل الماي لارتفاعات كبيرة فوق أجزاء من المدينة. سنين تمر والمدينة تحت صامتة وغارقة. لكن القصة ما انتهت. بعد عقود بدأ الماء يتراجع. فجأة طلعت المدينة من جديد، بس مو بالمدينة اللي غرقت. طلعت أشجار ميتة لونها بيض، جدران متآكلة، سيارات ومباني متدمرة، شوارع مغطية كلها بالملح. كأنك دخلت تصوير فيلم عن نهاية العالم. والأغرب أنه من أشهر قصص المكان قصة ريال اسمه بابلو نوفاك. رجع وعاش قريب من المدينة المهجورة لسنين، واشتهر إعلامياً بوصفه آخر سكان إيبي كوين. يعني لو تبون مكان في الأرجنتين يخوفكم بس بدون جن وأرواح وحوش والحركات، روحوا إيبي كوين، لأن المرعب فيها أن القصة حقيقية وفعلاً هذه المدينة غرقت، يعني بشكل عجيب وغريب، وإلى الآن ما يعرفون شو السبب وراء أن الماء يرتفع بهذه الطريقة.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

في مكان إذا نزلت فيه في جنوب الأرجنتين شيء يثير فضولك، مكان اسمه أرض النار. أول سؤال تسأل نفسك، ليش أرض النار؟ فيها براكين ولا الأرض قاعد تحترق؟ القصة ترجع إلى أن الرحلات الأوروبية الأولى في المنطقة أيام القرن الـ16 كانت مرة في يوم الأيام بعثة اسمها فرديناند ماجلان، شاف البحارة نيران على اليابسة. هذه النيران مرتبطة بالسكان الأصليين اللي عاشوا في البيئة شديدة البرودة وكانوا يستخدمون النار باستمرار، مش مصدقين أن عندهم نار. فبدأ الاسم يرتبط بأنها أرض النار لأن كل ما سفينة خطف يحصلون نار والعة. أرض بعيدة شبه مجهولة بالنسبة للبحارة الأوروبيين، في الظلام دايما في نقاط نار تظهر على الساحل، هم يعرفون منو اللي موجود هناك ولا شو اللي يترياهم، ولكن نار في نهاية العالم. وأيضا يعني في مكان اسمه باتاغونيا، وهي ارتبط هذا الاسم تاريخيا بحكاية غريبة وايد. ماجلان اللي درسنا عنه الأول في القرن الـ16 خلال رحلته كتب أحد أفراد الرحلة اسمه أنطونيو بيغافيتا عن كيف تلاقى مع السكان الأصليين في المنطقة، وبدأ يوصفهم بوصاف بخمت فيها طولهم وأنهم عمالقة وأنهم أقوياء وأن فالناس قاعد تقول شو هالشرح. ومع انتقال الروايات إلى أوروبا كانت تكبر السالفة وعاد اللوادم يموتون على البهارات، وصارت الخرائط والكتب الأوروبية لقرون تكتب قصص عن عمالقة باتاغونيا. تخيلوا الأوروبي في هالزمن ما عنده جوجل ماب، ما عنده قمر صناعي، يسمع في أقصى جنوب العالم في أرض فيها عمالقة جرندايزرية يعيشون هناك، وخلص الخيال العلمي عاد يكمل الباقي. وفي الواقع ترى بعض شعوب المنطقة أوكي اسمهم تيهالوتشي، ما أدري إذا الأكسنت صح، سيارة بالأرجنتيني ما يسمعوني، كانوا معروفين بطول القامة، أصلا هم طوال يعني نسبة مقارنة بالأوروبيين اللي صار اللي بذاك الوقت، لكن أكيد مش عمالقة نفس الخرافة اللي يقولون عنها. وأيام قبل ما عندهم كاميرات فالتصوير كان وايد صعب، فما في دليل أنهم عمالقة ولا لا. طبعا عاد مع مرور الوقت لما راحوا يزورونهم اللوادم وصار في وسيلة نقل سموها أرض العمالقة، بس ترى ما في عمالقة داخل. فما أعرف، في ناس وايد تحب يعني بأمانة تعشق هذه الخرافات الغريبة، خصوصا في الأراضي هذه اللي تكثر فيها الأشخاص اللي مثلا عايشين في الغابات، عايشين عند الأنهار، مو بدارسين، ما عرفوا الدنيا، ف يا يصير كلام وايد. تصير أشياء غريبة وقصص ما لها أول ولا تالي، وأعتقد أنه يا مسافرتوا أماكن فعلا الناس يتكلمون عن موقع الفلاني أو عن المكان الفلاني أو عن القصة الفلانية. فشو القصة اللي أنت ما تنساها في دولة من الدول حسيت أنه يس واي نات أقدر أصدقها لأن عيبتني؟ آتي إمارة فم راديو عبر الأنستا لايف و600-55-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234.

0: وصلنا معكم للختام. طارت الطيارة وتستعد للرجعة من الأرجنتين، لكن الصراحة الأرجنتين من الدول اللي صعب تختصرها بحلقة، بس بدينا رحلتنا في كثير من الأماكن وأتمنى أن عجبتكم. نلقاكم على خير، تحياتي أنا بدور المرزوقي.
1: معذور من عقبك مسحور.

القصة مدري وش حصل كان السبب أبعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسحوم قلبي بالعذاب مالي عليك.

0: أنا على متن السحاب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. And now, stand by for some music. Really good music.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، ويعد أضخم حدث تراثي وترفيهي في العاصمة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص، وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظمات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 بدءا من 14 من سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي تسجيله في 25 من الشهر نفسه. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة، احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
5: شريف الهوم، رد ورايح، إيجارك صار علينا،
6: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
7: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه، تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
0: امارات FM، تسمع وكانك ترى.
8: الصيف احلى لما يكون مع كليك.
9: اوكي،
10: 3 ساعات من الترفيه واجمل الفعاليات والفقرات اليوميه
8: اللي تضيف لصيفك متعه اكثر من الاثنين لين الخميس.
9: اوكي،
10: من الساعه 5 العصر لين 8 المساء على امارات FM.
8: كليك.
9: اوكي.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في حلقة في أسبوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. وبكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا كليك.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم كليك، وأيضا لكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. نقولكم سيتو بالنور والسرور. تحياتي لمريم الملا أو المعلة، عفوا، مريم راشد المعلة، تحياتي لك. أيضا سما أم إي حاضرين، فاطمة الزعابي تحياتي لك. أهم شيء إن فيك وناسة يا فاطمة. حاضرين يا أم إي حاضرين. تحياتي لزينة أيضا، تنورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلادكم. تحياتي لأهل المغرب، تحياتي، مرحبتين يا سعيد. أم زد يا سلام. أهم شيء مستمعينا هو حماسكم طبعا، ومثل ما عودناكم دائما في برنامجنا وفي في كليك، دائما استهل البرنامج بفقرة إيش رايك. دوم ما لنا نحن في الصيف، نقول إيش رايكم في الصيف. مريم المعلة، والله الأغنية مش موجودة يا مريم، وكذا مرة طلبتوها بس ما عدنا الحقوق مالت الأغنية، عشان كذا. مثل ما نقول دائما بأن الكل عنده رأي، وكل رأي له قصة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع، ومش شرط دائما أن نحن نكون متفقين مع بعض، ولكن الأكيد أن كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع وياها أيضا طاقة يعني الشباب والشابات. فطبعا الغريب في الأمر أن الطاقة هذه ترتفع في الليل وتنزل في النهار، بتقولوا لي كيف؟ الناس عندنا يعني ينقسمون كذي دائما في كليك، عشان ناخذ رأي يعني ونشوف الأغلبية وين رأي الأغلبية، يعني يصب في أي صوب، يعني مثل ما يقولون. فدائما عندنا فريقين. ام اي تقول الصيف جميل مش جميل، الحين بنعرف. فالناس عندنا في الإجازة، خلنا نقول بما أنه يعني دائما نشوف في الصيف مثلا أندية الكورة والرياضيين يعسكرون، يروحون معسكرات. الناس عندنا نحن في الصيف، الناس الطبيعيين والناس العاديين أيضا، خلنا نقول يكونون يعني في معسكرين ما لهم ثالث. ييكم فريق كد وكراف، هذا اللي ما يشبع يعني من الطلعات، تطوير الذات، دورات، سفر. وفي فريق يا سلام، وفي فريق ثاني، هذا الفريق مشكلة، فريق الرقاد لين الظهر، فيهم طاقة في الليل، تشوفونهم سهرانين من كوفي الكوفي ومن مول المول، المولات تسكر الساعة 10-11 وهم شغالين بعدهم، خلصوا من المول، راحوا

0: في الميلس لعب بلاي ستيشن سوالف افلام فيتمون سهرانين لين ما بعد يعني صلوا الفجر وبعدين بعدها يروح شي يرقد حسسك انه خلاص ملك زمانه. ففعلا هذيل الاشخاص يعني او الغريب ان في الموضوع ان فعلا الاجازه خلنا نقول اللي كنا ننتظرها بفارغ الصبر زين فجأة كذي نحس إنه يعني صبر صابر طول السنة إنزين ولكن أول ما تبدأ إنزين تبدأ وياها رحلة التفكير أنت تقول ها شو بنسوي وين بنسير يا تكون من هالفريق هذا اللي يبدأ يخطط ويا تكون من الناس خلنا نقول اللي الوقت كذي تحسه يمر بسرعة إنزين تحس إنك ما سويت شيء. ولكن اليوم في فقرتنا نبغى نفتح هذا الملف سميته الملف العود أنا ونتناقش مع على معاناتكم خلنا نقول وسوالفكم في الصيف. هل الصيف بالنسبة لكم هو فرصة ذهبية الواحد يعني خلاص يطلع من الروتين والتعب ويسوي رفرش كذي ولا هو فترة خلنا نقول قاتلة لأن يعني من الملل وتأنيب الضمير؟ فربطوا الأحزمة وخلونا اليوم كذي نبحر في تفاصيل صيفنا بكل ما فيه بكل تفاصيله بإيجابياته وبسلبياته. وكل واحد فينا أو كل واحد فيكم مستمعين عفوا يخبرنا ويكتب لنا هو من أي فريق وشو الخطة؟ الصيف أنا أحس قرب يخلص فأنا بنعرف أنتو من أي فريق مكملين معاكم ولكن بنرجع بعد هذا الفاصل.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفرلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: لا تغرك ضحكتي ولا سلوك، أعرف إعزاز النفوس منردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي،

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. فاطمة الزعابي تقول فريق الصيف خلكم على الزاوية مستانسة، ممكن أسمع أقوى ضيم. واليوم مجهز لك فاطمة ريمكس كذي خطير، منوعات بسوي لك. ام اي حاضرين اكيد. تحياتي لمن اهداني عيوبي ويا كوب قهوه، شو اسمه، فنيان قهوه ولا كوب قهوه، اي شيء راضين. نرجع لموضوعنا. طبعا كنا نتكلم عن، خلنا نقول يعني، كيف ان البعض منقسمين الى فريقين. يعني في الصيف احنا نشوف في طاقة، ولكن في ناس طاقتهم يعني تستهلك طول الليل بالسهر بالشو ما كانت الانشطة اللي يسوونها، ولكن في النهار، تحياتي يا خالد، ولكن في النهار خلنا نقول رقود. وبعدين يقولوا لك والله الصيف ملل وكذا. طبعا أنا ما أتكلم عن الناس المكافحين هذيل اللي مداومين، أنا أتكلم الحين عن هذه الفئة اللي يعني خلنا نقول طلاب المدارس، الجامعات، الناس اللي تأجز في الصيف. وبنروح كذي يعني مقسمنهم، خلنا نقول يعني مقسم الموضوع هذا وهذه الفقرة إلى 5 محاور. فخلنا ناخذهم محور موضوع. طبعا المحور الأول يتكلم عن معضلة، خلنا نقول، انقلاب الساعة البيولوجية. فدائما ليش نقول، أو دائما نسأل هالسؤال، ليش الليل يتحول لنهار في الصيف؟ مثل يعني تقريبا نفس الوضع في رمضان، بس في رمضان

0: الناس طبعا أنا بعد نفس الشيء أعيد وأكرر، ما أقول الناس اللي تداوم أو الناس اللي عندها التزام يعني خلاص ملتزمين في الدوام ولا شو ما كان، لا لا مو بالانقلاب يا فاطمة، انقلاب الساعة البيولوجية، كتبي الجملة صح. فخلونا نكون واقعيين، أول ما تبدأ الإجازة وكأن تعرفون كذي يعني السيستم أو اعتبر يا أخي أو تعتبر كذي كأن كذي ضغطت على زر، وهذا الزر خلاص يخلي جسمك كله ويخلي عقلك كله يمشي بالعكس أو بالمجلوب مثل ما يقولون. فاللي كان ينش الساعة 6 الصبح مثلا بكل نشاط يوميا متعود على هذا الروتين استوى، وللأسف ينام الساعة 6 الصبح، ففعلا شيء غريب. تحياتي تحياتي يا فاطمة، أهم شيء أهم شيء أنكم أنتم مركزين معنا. ففعلا السؤال هذا ليش دايما في الصيف تبدأ هذه الشغلة أو هذه يعني الظاهرة خلنا نقول تبين أو تظهر أو أن الناس يصيبها هذا الشيء الغريب، تعرفون مثل العدوى كذي تنتشر، يعني تكون عند شخص واحد وفجأة تبدأ تنتشر مثلا في بين الشلة ومن بيت لبيت. تحياتي لمحمد فخري، تحياتنا لأشقائنا في مصر الحبيبة أم الدنيا. ففعلا ليش أنا هذا سؤالي، ليش نعتمد أو نتعمد عفوا نسهر لهذه الدرجة؟ هل هو هروب من خلنا نقول حر الصيف أو حر النهار، بما أنه يعني الحر حر يعني الصيف صيف إن كان ليلا أو نهارا يعني، ولا يعني هل هو الناس إنه فعلا تهرب خلنا نقول هو هروب من حر النهار عفوا، وإن الشمس كذي يعني يقول لك يا أخي أطلع في الشمس ويهي يحترق. تبون الصدق؟ اليوم أنا حسيت بالشعور هذا، أنا فعلا اليوم الجو يعني الشمس اليوم صدق لهوب يعني، ففعلا اليوم يتني تعرفون يوم الواحد شي يدوخ فجأة من الشمس تي لضربة شمس، هذا هو. فهل الناس تهرب من هذا الشعور مع أنه هو الطبيعي أنك أنت أكيد ما بتتم يعني تحت الشمس لساعات خلنا نقول طويلة أو حتى لدقائق طويلة يعني، ولا هو صار خلنا نقول إحساس بالحرية المطلقة، يعني خلاص أنا والله ما وراي أي التزام و يعني خلاص ما عندي أي التزام ولا يعني، ولو مثلا أنا ما نشيت مثلا ما في عقاب ما في شيء مثلا. عليك نور يا فاطمة، تحياتي يا شذا. فاطمة تقول لرقيقين. محمد نور تحياتنا لأهلنا وأخواننا في فلسطين الحبيبة. بس لا والله فعلا يعني هل هو أن الواحد يفكر أنه خلاص أنا ما وراي شيء أو ما عندي أي التزام أو دوام أو ما في أي عقوبة أو شيء، يعني أحيانا يكون دايما الواحد مثلا اللي يكون عنده طبعا يختلف من شخص إلى آخر، ولكن في ناس مثلا يعني ينطبق عليهم مثل من أمن العقوبة أساء الأدب، طبعا مش أنا ما أتكلم يعني ما يبها بهالطريقة، ولكن أحيانا يوم تعرف أن أنت مثلا ويكند الحين وما وراك شيء، عادي أنك أنت ما تنش، عادي أنك أنت تخرب الجدول وترقد، وكلنا نسويها أحيانا من التعب، ولكن في ناس خلاص صار هذا روتينهم في الصيف، يقول لك أنا ما عندي شيء، ما عندي التزام، ما وراي دوام، ما وراي بصمة، فليش أنش عادي يعني إن شاء الله أرقد اليوم كله وأنش في الليل. فهل هذا هو السبب اللي يخلي البعض يطيحون في هذا الفخ، ولا في خلنا نقول أمور أخرى هي أو مسببات أخرى هي اللي وصلتهم إلى هذه المرحلة. مستمعينا مكملين معاكم، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعين، خلكم معنا.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. خلنا نشوف فاطمة تقول الصيف ما يخلينا نسهر، الحر هو اللي أجل يومنا إلى الليل. بعد ممكن

0: أيضا في تعليق يقول فعلا كسل وخمول، تحس أنه يجيك هبوط يا ساتر. تحياتنا أيضا لمحمود. فكنا نتكلم قبل الفاصل وكنا نقول ليش نتعمد، أو يعني البعض يتعمد أنه يسهر لهاي الدرجة، اللي هو هروب من حر النهار خلنا نقول والشمس اللي تحرق، ولا هو فقط يعني قد يكون إحساس بالحرية المطلقة أن أنت ما وراك أي التزام فعادي، شو المشكلة يعني؟ وفعلا وين المشكلة؟ المشكلة أن هالسهر هذا فعلا يأثر على النفسية بسبب خلنا نقول الكسل هذا الفظيع اللي يستوي، فيخلي اليوم والله العظيم يعني أنا عارف أن الحين كلنا نعيش هذا الشعور، وكل اللي يسمعوننا أكيد هالأيام هذه تقولون تصدق يا أخي اليوم عدى بسرعة، توها الساعة 10 الصبح الحين الساعة 5 العصر ولا 6 مثلا، ومن توصل الساعة 6 7 عقب المغرب فجأة تلاقي الوقت 12 ونص وحدة، تحس أنت ما لحقت تسوي شيء أصلا وتبى ترقد عشان تنش ثاني يوم من وقت، بس بعدك تبى تلحق طالع مسلسل، تبى تقرأ كتاب، تبى تسوي أي شيء، إن شاء الله تجلس تطالع السقف، بس المهم أنك ما ترقد. تحياتي لـ 92 تقول فعلا صح شيء مريب. فاطمة تقول كأن الحر يحجز النهار لنفسه ويترك لنا الليل، فعلا شيء عجيب وغريب، لكن كيف نقدر خلنا نقول نعدل هالسالفة بدون ما نخرب استمتاعنا في الليل وهدوءه؟ الحين الليل قصير، الليل وحشة بدونك. اوكي الليل قصير عكس الشتاء، بس ترى ما لها خص، انا ما اشوف ان هالشيء، لان في النهاية يعني هي مش فكرة ان الليل طويل ولا الليل قصير، لان انت خلك من خلنا نقول خلكم من موضوع الشروق والغروب، شروق الشمس وغروبها، ولكن لو تي تحسب نفس الوقت هذا يعني في ناس اصلا ما تنش لا 5 ولا 6 في كل الحالات يعني، واذا كان شتاء ولا صيف هو ما بيرقد الا بعد الساعة 12، فمعناته ان هذيل الاشخاص عندهم يعني الصحيان والنوم مش مرتبط ابدا بال خلنا نقول بالشروق ولا بالغروب او بتوقيت صيفي او توقيت شتوي. ولكن اليوم فكلك نحن يعني مجهزين لكم نتكلم عن كذا شيء وبنشوف معاكم وبنعرف نبنعرف شو رايكم انتم اول شيء مستمعينا في هذا الشيء او في هذا الموضوع، وبنطرح كذا حالة وبنطرح كذا حل خلنا نقول ممكن لهذه المعضلة. فاصل قصير وراجعكم، خلكم معنا.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي في سوريا اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة المديرة القطرية للبرنامج ماريان وورد. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعامل بهدوء مع إيران، مشيرا إلى استمرار مفاوضات محدودة النطاق مع طهران واستعداد واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ويل شارف سكرتيرا لشؤون موظفي البيت الأبيض ومستشارا للبيت الأبيض ومساعدا للرئيس اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وسيتولى شارف منصب كبير محامي البيت الأبيض بعد أن أشرف في منصبه الحالي على العمل الإداري في المكتب البيضاوي. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
5: كليك في الصيف،
6: اجواء، فعاليات، اكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك عفوا. تحياتي ايضا لفاطمة الزعابي. هي والله صح صحو صح صحو طرشي لي كوب قهوة من هالكوب، شكلك مسوي عزيمة. تحياتي ايضا لخربشات، خبرونا خبرونا شو تسوون في الصيف. طبعا تكلمنا او في بداية البرنامج كنا نتكلم طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الصيف وكيف ان الناس البعض خلنا نقول يتعامل مع الصيف مثل اي فصل عادي جدا، وفي ناس لا فعلا الآية تنجلب عندهم يعني رأسا على عقب مثل ما يقولون، سهر طول الليل ونوم ونوم طول النهار بس بحجة انه يمكن يعني البعض يقول ان الجو حار وان الواحد في النهار ما يقدر يسوي اي شيء فالطاقة كلها تطلع في الليل. فتكلمنا طبعا قبل الفاصل، فالمحور الاول واللي كان هو انقلاب الساعة البيولوجية وان كيف هذا الشيء قد يؤثر، مش قد هو اكيد بكل تأكيد يؤثر سلبيا طبعا على العقل على الجسد بشكل عام. طبعا نروح للمحور الثاني. طبعا كل صيف تنعاد خلنا نقول نفس الاسطوانة ونفس الأسئلة، ها وين مسافر هالسنة واللي يالس في البلاد، أو خلنا نقول في أشخاص يعني هم خلاص ما يفضلون السفر، أو مثلا إذا هو ما سافر بحكم مثلا أنه هو الحين مرتبط مع في العمل أو عنده بعض الظروف اللي تجبره أنه يتم في مكانه مثلا، فيحسسك أنه كان يالس شي خلاص مسجون، مع أنه يقدر يطلع ويروح ويجي بس خلاص هو يحط في نفسه هاي الفكرة، فصار كان السفر بشكل عام عند وايدين خلنا نقول كأنه ترند إجباري وتصوير عشان السوشيال ميديا مثل ما أنتم عارفين. وتكلمنا قبل في حلقات سابقة في مواضيع السفر، فيعني في الناس اللي خلنا نقول هذا هو عندهم هوس السفر والمظاهر، ويلا شوفوني أنا في الكافيه الفلاني في أوروبا لازم أصور أغنية شي حزينة والمطر ينزل نظيم أيوة وشي كوب قهوة وعليه رسمة قلب مكسور ولا طير ولا ما أدري، أنتوا أدرى اللي تشربون مشروبات ساخنة. فاطمة الزعابي تقول عايش اللحظة ولفت أوكي لفت انتباه البعض شوفوني مسافر. فاطمة تقول هذيلا دراما. أهم شيء خربشات تقول أهم شيء الأغنية الحزينة لأني كنت ناوي أسوي كذي. لا لا فعلا يعني في ناس الصيف عندهم بعد مختلف فعلا، يعني خلنا نقول الصيف عندهم إنه شو يلاحقون الترند، يعني شوفني أنا في الكوفي الفلاني شوفوني أنا في أتمشى في الشارع الفلاني زين، ولكن وين راحت خلنا نقول أيضا سياحتنا الداخلية، وين يلساتنا في الميالس في البيوت في المولات. طبعا أنتوا بتقولون الحين ليش أنت تجيب هالموضوع، ما طبيعي اللي بيسافر من حقه يسافر، لكن أنا الحين شو أتكلم، أنا أربط الموضوع الأول بالموضوع الثاني إن في ناس خلاص يعني إحنا تكلمنا عن هاي الفئة اللي الناس اللي تسافر وتسوي مسافرة في البثوث يا سلام، لكن في أشخاص شو يسوون يعني يضطر يكون من الفريق الأول خلنا نقول اللي هو الساعة البيولوجية تنجلب عنده يقول لك لا لأني والله أنا ما سافرت. زين يا حبيبي أنت حتى لو ما سافرت ترى في سياحة داخلية، يعني تقدر تسوي لك جدول عندك تجلس في ميلس تتجمع ويا ربعك ويا الأهل في البيوت المولات الأماكن العامة أماكن كثيرة. طبعا نتكلم في دولة الإمارات الحين بما أننا نحن في دولة الإمارات
أوكي؟ أو أي شخص يالس يسمعنا من أي دولة، أكيد المكان اللي أنت فيه أيضا يعني يوفر هاي الأماكن المغلقة، خلنا نقول إن كانت مولات، أماكن ترفيهية مكيفة. فليش وايد ناس خلنا نقول يعني اللي يلسى أو إنه إذا ما سافر هذا الموضوع يسبب له أزمة، فيستوي بعدين يقول لك خلاص أنا ما سافرت، فيعني كأن كل السبل انقطعت عليه، مع أن أنت في البلد اللي أنت فيها، ونحن نتكلم نحن في دولة الإمارات، أنت لو ما سافرت ترى كل شيء موجود عندك، يعني بتطلع وبتستانس وبتسوي كل اللي بخاطرك فيه، وحتى على فكرة أنت بتوفر يعني ما ببالغ بقول مليون مرة، ولكن أنت فعلا بتوفر، لأنك أنت إذا جالس في بيتك أيا كان يعني السكن اللي أنت ساكن فيه، أنت ما بتصير تدفع حق فندق يعني زيادة فوق البجت، حتى لو أنت عايش في أجار مثلا. فهل اليوم السفر صار لازم علشان مثل ما يقولون لزوم المظاهر؟ هل هو أكثر عن الاسترخاء أو تغيير الجو الحقيقي فعلا؟ فاطمة الزعابي تقول كم مرة أقولكم سافروا بخيالكم، تحياتي للجاسي سنور والسرور. 92 تقول البحر الصبح يكون حلو، يا سلام، بس والله الواحد لازم ما يطول شوي بس عشان ما تيلا ضربة شمس، يعني عن تجربة اليوم يأتني ضربة شمس، هذا لا بحر ولا شيء، هذا بس نخلص شغل مشاوير. تحياتي تحياتي يا الجاسي، حاضرين حاضرين يا مريم. ففعلا مستمعينا يعني طبعا تختلف، خلنا نقول تختلف الآراء وتختلف وجهات النظر في هذا الموضوع، في موضوع الصيف وموضوع إن كيف الواحد نهار ليل وليلة نهار، والبعض مثلا لازم يقول لك إذا أنا ما بسافر أو ما بسوي الشيء اللي أنا بقدر أصوره وأنشره على السوشيال ميديا فخلاص خلني عايش هاي الحياة. يعني ايضا AH تقول او يقول بدون تكلف، فاطمة الزعابي تقول تحياتنا للصيف نتكلم عنك، يا سلام. طبعا حتى اوكي هذه خلنا نشوف، ايضا احاول اقرا الاسم بس اوكي SW AF تقول اللي ما يسافر يصير معاه اكتئاب. إيه بس أحيانا أنت ما تقدر أو الظرف، يعني أنا ما أتكلم الحين عن مثلا يعني ما أتكلم عن ظرف مادي خلنا نقول، ولكن أحيانا عندك ظروف تمنعك تسافر الحين في الصيف أو في الوقت اللي أنت فيه، ممكن تكون ارتباط عائلي، ارتباط في العمل، مثلا تكون انت اوريدي خلصت اجازتك مثلا في الشتاء او في وقت سابق. مكملين معاكم مستمعينا هذا الموضوع الشيق طبعا، وبنروح الى او بعد الفاصل بنروح إلى وبنتكلم عن نقطة مهمة. تكلمنا عن النقطة الأولى واللي هي انقلاب الساعة البيولوجية عند البعض في الصيف، وتكلمنا عن مسبباتها أو شو الأعذار خلنا نقول اللي هم أو الأشخاص يحطونها. أيضا تكلمنا عن الموضوع الثاني وهو أيضا اللي الناس تربطه بالموضوع الأول واللي هو السفر والمظاهر، وإن إذا أنا ما سافرت السفرة اللي عليها القيمة ها واللي الناس بتتكلم عنها لا أفضل خلني جالس في البيت، مع أن أنت عندك الفرصة أنك أنت تسوي لك جداول، وخصوصا نحن نتكلم اليوم، أنا نتكلم الحين عن يعني عن المكان اللي نحن فيه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما شاء الله في العاصمة الحبيبة أبوظبي،
في دبي دانة الدنيا، في الإمارة الباسمة، الشارجة وباقي إمارات الدولة. في كل مكان بتلاقونه في الصيف، بتلاقون إن كان من المولات، أيضا الإيفنتات اللي يالسين يسوونها، إن كانت إيفنتات اجتماعية، إيفنتات رياضية، كلها اندور. حتى الملاعب اليوم كانت بادل، كرة قدم، غيرها وغيرها من الرياضات حتى سووها اندور. ولكن بعد الفاصل بنتكلم عن المحور الثالث، وهو أيضا خلنا نقول صراع ما بين الكسل المبرر وضد، أو في يعني الكسل المبرر ضد خلنا نقول تأنيب الضمير. فاصل ونواصل.

0: خلكم معنا.
1: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الصيف
3: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

مستمعينا طبعا بما أننا نحن في الصيف ولكن الأجواء هالأيام في إماراتنا الحبيبة أجواء خيالية الصراحة، أمطار من بداية الأسبوع وعندنا طبعا مريم طلبت منا أغنية مطر مطر، فنقول حق الناس اللي جالسين وراقدين نشوا وادروا عنكم الكسل، الأجواء جميلة، طلعوا واستمتعوا بالمطر.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في الريم مول واحصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع أيضا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفزات مجانية وخدمة استئجار الخزانة. تطبق الشروط والأحكام، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة snowabudhabi.com أو reimmall.ae.

ورجعنا لكم مستمعين من جديد ومكملين موضوعنا الشيق طبعا عن الصيف. كنا نتكلم قبل الفاصل, تكلمنا طبعا عن معضلة خلنا نقول انقلاب الساعة البيولوجية, وأيضا تكلمنا عن هوس السفر عند البعض والمظاهر, ولكن مش بمعنى أن الواحد يبي يسافر, لا, كنا نتكلم عن الناس اللي لأنهم ما سافروا أو ما قدروا أنهم يسافرون فتستوي عندهم هاي المشكلة اللي هي انقلاب الساعة البيولوجية, أو أنه خلاص يجلب ليلة نهار ونهار ليل, وكأنه هذا هو العذر. يعني أيضا نروح للمحور الثالث وهو الصراع, خلنا نقول صراع الكسل المبرر, أم خلنا نقول تأنيب الضمير. هاي المعركة الأزلية اللي تدور في يعني في عقل كل شاب وفتاة في الإجازة, يوم تفتح الانستغرام تشوف مثلا والله ربيعك مثلا منزل شهادة مثلا, ماخذ شهادة, ماخذ دورة جديدة وحط شهادة, مصور ان اخذ الشهادة هذه. ولا انت مثلا صديقتك والله تعلمت مثلا لغة جديدة, والبعض ايضا تلاقونه يشتغل في مشاريع تطوعية. الله عليك يا فاطمة, تقول شطار, حلو. هني فجأة يجيك هذا الشعور, أو البعض يجي له هذا الشعور بالشي, يحس بالغبنة ويقول في نفسه مثلا هل أنا, أو أحيانا مو بيسأل نفسه يقول هل أنا إنسان فاشل, لا, هو يقول أنا إنسان يعني يقول حق عمره أنه هو فاشل. ليش؟ لأني يالس أطالع, والله شي يالس أطالع بس سقف الغرفة وما سويت شيء مفيد, وفي المقابل يطلع صوت ثاني. شوفوا الحين هذا الصراع الداخلي اللي يستوي, وفي المقابل يجي له شخص, أو مو بيجي له شخص, هو نفسه يعني يجي له هذا الإحساس إنه يا ابن الحلال أرحم عمرك إنزين, وأنت الحين شو اسمه فاطمة تقول لا لا مو فاشل, هذا صوتك الداخلي يعان. بس لا والله صدق, لأن يجي له هذا الإحساس إنه يا ابن الحلال أنت الحين طول السنة إنزين.

جالس تشتغل وتكد وتراكض من مكان لمكان مثلا ومحاضرات ودوام ايا كان. فالإجازة هي دائما كذي يعني فكرتها ان الإجازة والله هي حق مشروع للكسل، ولكن هذا مو بكلامي انا الحين. انا ياس عشان اللي فجأة دخل على ترددنا ويالس يسمعنا الحين يقول هذا شو يالس يقول، لا احنا ياسين نتكلم عن شخص يعيش الحين هذا الاضطراب، يعيش هذه المحاسبة الذات، محاسبة النفس. في صوته الداخلي يقول له في ناس نجحوا وسووا في الصيف واشتغلوا على اعمارهم وانا ما سويت شيء. فيقول له انت قاعد تصيبنا او تصيبنا نحن، يعني هم الاثنين الشخصين اللي هم في شخص واحد، انت جالس تصيبنا بالفشل. وايضا في شعور اخر او احساس اخر في داخله يقول له لا، يقول له يا اخي خلاص ريح، وهذا حق مشروع، يعني حق مشروع لك انك انت تكون شيء، خلنا نقول يعني كأنك تعطي نفسك عذر للكسل والراحة المطلقة انه بدون ما حد يحاسبك، ولا حتى انت تعطي نفسك الحق انك انت يكون في بينك وبين نفسك محاسبة ذاتية. فاطمة تقول فعلا تحس انك انت بعدك في مكانك وهذا الشخص يكون وضعه صعب. احمد يقول لا عادي، احمد شكله يعني مريح في الصيف. فاطمة تقول تحياتي لصوتي الداخلي. ولكن خلنا نقول اذا هذا الشخص حاير او ضايع بين، يعني خلنا نقول بين نارين، الحين مو بعارف هو شو يسوي،

انتوا شو رايكم؟ احمد يقول عادي ترى احنا تونا داخلين وما ندري شو قلت قبل شوي، ولكن فعلا هني هاي المعادله الصعبه اللي تخلينا يعني نرتاح ونفصل، بس في نفس الوقت ما نحس ان ضيعنا يعني خلنا نقول شهرين ولا ثلاث شهور من حياتنا. انك انت تحاول يعني بقدر المستطاع، مثل ما مثل المثل اللي يقول لك عفوا، انك تمسك العصايه من النص، ولا انك انت تقضي الاجازه كلها بالكسل والخمول وخلاص، انه والله الصيف حق الرقاد، الصيف حق اني ايلس ما اسوي اي شيء ابدا، ولا انك بعد تضغط نفسك او تحملها فوق طاقتها. مثلا انت طول السنه جالس تجتهد، ان كان في دوامك في دراستك وكذا، فانك انت ايضا تضغطها مثلا بانك انت تروح تبى تتعلم مثلا اشياء جديده، مع انه حلو انك انت تتعلم شيء جديد، بس انك انت تنظم. هي المساله مساله تنظيم وقت لا اكثر ولا اقل. وبما ان نحن تكلمنا او جلسنا نقول او نقارن بين شخصيتين او حالتين يعيشهم الشخص، فالمحور الرابع اليوم نتكلم، هل اقناع اليوم بنتكلم عن خلنا نقول سوق العمل المؤقت، يعني البارت تايم جوب، ما نتكلم الحين عن الفول تايم، ولكن نتكلم عن البارت تايم جوب زين، او حتى التطوع. صوتي الداخلي شو يقول؟ فاطمة صوتي الداخلي يقول لي أشياء ثانية حاليا. صوتي الداخلي يبقى حاليا آيس بي 60 زين، على أساي فواكه شيء كذي عشان نقاوم حرارة الصيف. طبعا هل إقناع اليوم يعني خلنا نكون نتكلم شوية، ما أننا نحن هنيفك لك يعني نعتبر بعضنا شيء كنا يالسين كلنا في ميلس ونتناقش ونسولف، هل اليوم إقناع الشباب الإماراتي أنه يشتغل مثلا، أنا الحين ما أتكلم كوظيفة عشان بس ما حد يكون الحين دخل في نصف الحديث كذي وياخذ الجملة هاي يقول شو قصده، لا أنا أتكلم عن الصيف أو أتكلم عن فترة الصيف لمثلا للناس اللي مخلصين ثانوية عامة، مخلصين جامعة أو في وقت الجامعة، يعني الناس اللي تدرس أو حتى الناس اللي ما تشتغل. هل اليوم اقنع الشباب الاماراتي انه يشتغل مثلا في اي محل او في كوفي شوب، ولا انه يشارك في عمل تطوعي، وخصوصا في شهر 8 في عز الصيف؟ انا الحين اتكلم في الصيف لان انا اعرف ما شاء الله الكوادر الوطنيه واخواني وخواتي ما شاء الله مبدعين في كل المجالات، حتى يمكن قبل سنين كنا نشوف ان ناس تطلع مثلا تستنكر ان مثلا واحد يشتغل مثلا كباريستا ولا في كوفي شوب ولا الى اخره، ولكن اليوم ما شاء الله نشوف شبابنا الاماراتي او حتى الخليجي العربي بشكل عام ما شاء الله كل واحد واقف على راس عمله وعلى البزنس ماله، اصلا تلاقيه هو عنده كوفي شوب مثلا او محل او مطعم، تلاقيه هو موجود ويشرف على كل كبيره وصغيره. ولكن انا ما اتكلم عن اصحاب ما اتكلم على اصحاب المشاريع او رواد الاعمال، بل اتكلم عن الاشخاص العاديين. اوكي، هل اليوم في عز الصيف انزين، هل هي مهمة مستحيلة من اليوم نطلعهم شوية من البيت من الكومفورت زون من مساحة الراحة هذه، يطلعون إلى العالم خلنا نقول الحقيقي؟ يا سلام، سيف يقول لي بالهداوة، إيه بالهداوة، كله بالهداوة ترى، أساي الصيف أي والله يباله، وأنا أدري عاد أساي الصيف ولا حبيب الصيف. فاصل مستمعينا وراجعين، خلكم معنا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. طبعا الحين كنا نتكلم قبل الفاصل طبعا أن أيضا تكلمنا عن محاور عدة طبعا عن انقلاب الساعة البيولوجية في الصيف السفر والمظاهر أيضا الصراع الذاتي خلنا نقول بين الكسل يعني قد يكون المبرر للواحد يبرر حق نفسه وأيضا تأنيب الضمير أن أنا أقدر أسوي أقدر أكون أفضل من الوضع اللي أنا فيه. أيضا كنا نتكلم من شوي عن سوق العمل المؤقت البارت تايم جوب أو أيضا التطوع. طبعا تكلمنا هل فعلا أن من الصعب أن اليوم نقنع الناس أنها تروح تجرب وكذا في الصيف، احنا نتكلم عن الصيف، ولكن الحين الحمد لله نحن نشوف وايد شباب وشابات ايضا شغالين في اماكن مؤقتة يدخلون يكون لهم دخل خاص بروحهم يجربون ايضا خلنا نقول ضغط الزباين وسوق العمل اللي هو سوق العمل الحقيقي في النهاية. ولكن هل ما زال عندنا نظرة مجتمعية خلنا نشوف يعني نظرة مجتمعية غريبة، وهل تشوفون أن الوظائف الصيفية تسقل شخصية الشاب أو الشابة وتخليهم يعتمدون على أنفسهم، ولا تحسون أن فعلا الصيف حق اللعب مو بحق حق التعب؟ والأهم نبقى اليوم أخواني وخواتي الشباب والشابات أيضا لو حتى أنتوا أو أخوانكم أي حد منكم جرب هذا الشيء اليوم ممكن أنه يكتب لنا إنزين عن تجربته ويفيدنا أيضا من هاي يقولنا شو استفاد من هذه التجربة وأيضا يفيد المستمعين والمشاهدين. طبعا نروح أو وصولا إلى المحور النهائي أو الأخير عفوا، تخيلوا وهذا الشيء اللي خليتها هذه آخر نقطة، لأن هاي النقطة خلنا نقول السائدة أكثر شيء. يعني تخيلوا تجلسون في البيت أسبوعين متواصلين، الحين متواصلين شيء بدون طلعة سنعة، يعني ما تكلم طلعة أنك طلعت وكذي، لا جالس في البيت أكل رقاد بس مجابل التلفزيون من فيلم لفيلم مسلسل، واحيانا كذي ها اذا طلعت الصاله جلست تضارب ويا اللي في البيت على الريموت على ريموت التلفزيون. وبعدين ممكن شويه سهر لين اخر الليل بعد كذي، كل واحد على تلفونه ولا كل واحد يطفر الثاني. ولكن فعليا كيف يأثر هذا الملل المنزلي أيضا على نفسية الشباب؟ وليش بعض الشباب، طبعا يوم أنا أقول الشباب أقصد أيضا أكيد يعني الشباب والشابات، وليش بعضهم أو البعض يحس أن البيت استوى ثقيل عليه خصوصا فترة الصيف وما يطيق يجلس فيه، بينما البعض الثاني تحسه أيضا فنان في اختراع الفعاليات المنزلية، يعني بلاي ستيشن ولعب كورة وسوالف ويا الأهل. فشاركونا أنتم مستمعينا اليوم كيف تقضون وقتكم إذا أنتم كنتم من عشاق يعني اليلسة في البيت في الصيف، وكيف أن أنتم ممكن تكسرون طابع الملل في البيت.

مستمعينا بكل صراحة اليوم، خلنا نقول بصراحة مطلقة يعني بكل أمانة، متى البارحة يعني غفيتوا انزين، ومتى اليوم نشيتوا؟ هذيلا للفريق اللي يحبون السهر، وأيضا للفريق الآخر إذا اليوم قالوا لكم والله السنة ما شي سفر، وين بتسيرون؟ في المكان اللي انتوا فيه أو في البلاد عشان تكسرون الملل وتهربون أيضا مثلا من الرطوبة بدون ما يطير الراتب بعد. خبرونا عن أماكن خلنا نقول سرية وجميلة أيضا، وللناس اللي ضميرهم يأنبهم أحيانا، هل تحس بالتأنيب الضمير لو مر عليك أسبوع كامل في الإجازة ما سويت فيه أي خلنا نقول إنجاز يذكر، ولا تحس أن الوضع عادي؟ في النهاية يعني أنا أقول الأيام تطير بسرعة، اليوم نحن في نص الصيف وباكر بنلاقي عمارنا، يعني البعض يشترون كتب المدرسة ولا بيردون لزحمة الدوامات وصعوبة الاستيقاظ أيضا المبكر، فاستمتعوا في كل لحظة، عيشوا صيفكم بطريقتكم الخاصة. اللي يبغى يرقد ويرتاح الله يهنيه، واللي يبغى يشتغل ويطور من عمره ومن نفسه بعد كفو عليه، بس الأهم لا تخلون الملل يسرق منكم بهجة الأيام.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 67.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 67 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. حققت شركة أدنوك للغاز صافي ربح قدره 6 مليارات و400 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9 مليارات و774 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع نسبته 34%. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 940 مليون دولار أمريكي تدفع في الربع الثالث لعام 2026. واصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وفي الساعة الأخيرة طبعا ومن بعد أيضا الفاصل الطويل اليوم, بما أن يعني اليوم طولنا شوي في فقرة شرايك, ولكن من باب التغيير منروح لفقرة قديمة نسيناها شوي, ناسينها صار لنا فترة, فقرة كيف ومتى وليش. حب الفقرات هاي اللي فيها كذي, يعني تكون فقرات ترفيهية وأيضا تعليمية في نفس الوقت, ونستفيد دائما من قصص واختراعات وأشياء حول العالم. ولكن دائما يبدأ السؤال بكيف ومتى وليش, وش حقه وليش استوى هالشيء. فاليوم بنتكلم عن وسيلتنا, والله الموضوع هذا من زمان حاطنا وكل مرة أجله, بس قلت خلاص لا للتأجيل, اليوم بقوله يعني بقوله. طبعا اليوم وسيلتنا خلنا نقول للتواصل كلها تدور حول كودين, خلنا نقول كود واحد. طبعا انا اتكلم على التواصل, مش التواصل اللي هو فيس تو فيس, لا اتكلم على مش على التواصل المرئي, ولكن على خلنا نقول التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فتبى تتابع ترند, تبى تنشر سالفة, تبى تشارك في برنامج كليك, شو تسوي؟ انزين عشان اسهل لكم الموضوع, اللي على التيك توك بحط لكم علامة الحين, بس ما اعرف اذا بتطلع ولا لا. وقولوا لي انتو شو تفهمون من هذا التعليق. ولكل اللي يسمعونا طبعا, اللي ما يعني اللي يلسين يسمعونا في سيايرهم, يا سلام, سواف طبعا تقول هاشتاج, بس وصلنا. فاطمة الزعابي بدأت كاتبة هاشتاج فاطمة, حلو. بس عمركم سألتوا نفسكم كيف استوت هالعلامة؟ هي لغة الانترنت اليوم. اليوم أي شيء تبى تسويه أو تبى تكتبه أو تبى تدور عليه, تحط هاشتاج مثلا كليك, هاشتاج الحين على طاري الأفلام السينما, الحين هاشتاج سبايدر مان مثلا, هاشتاج محمد صلاح, يلا هاشتاج طرابزون التركي. وحياتنا كلها على هاشتاجات, يا سلام. سواف تقول هاشتاج إمارات اف ام, فاطمة الزعابي هاشتاج كافيه. انزين كيف استوت هالعلامة في لغة الانترنت عفوا, ومتى انولدت في الأساس, وليش؟ كيف ومتى وليش, وليش أصلا شكلها هذا الشكل اللي الحين احنا جالسين نكتبه, أو خلنا نشوف يعني هو هذا شكل الايكون نفسه اللي هو خطين بالطول وخطين بالعرض. فكيف ومتى وليش؟ ولكن الصدمة يا جماعة الخير إن الهاشتاج ما طلع أصلا من تويتر لا إكس بعد المسمى الجديد ولا الانستغرام, لا لا لا, السالفة قديمة. وبدت تتوقعون وين بدت؟ هي طبعا جت من اللاتينية, ولكن وين بدت؟ أنا أقولكم السالفة بدت في الشبرة, في سوق الخضرة, أو بشكل عام في السوق يعني. كيف ومتى بدت السالفة؟ طبعا نرجع في الزمن إلى روما القديمة وللغة أيضا اللاتينية, كانوا يستخدمون مصطلح اسمه ليبرا بوندو. طبعا كلنا نعرف مثلا أن ليبرا هو أصلا دائما يعني في الناس اللي داخلة في أو تقرأ
أو تتثقف في علم الأبراج. ليبرا هو طبعا برج الميزان، فليبرا بوندو وهو معناه أو يختصر اللي هو وزن الرطل. وعشان يختصرون الكلمة طبعا حطوا حرف ال L بالإنجليش وحرف ال B، ولو تحطون L و B عدال بعض وممكن أنك أنت من بعيد تقدر تشوفها أن هي مشابهة لحركة الهاشتاج. طبعا قاموا يكتبون حرفين الخطاطين، والناس عبر السنين حولت أو تحول

عبر السنين عفوا تحول هذا الرابط الصغير لشبكة خطوط متقاطعة، يعني حرف ال وحرف البي، خلي أنا بكتب لكم إياها الحين عشان تحاولون يعني تشوفون الوجه أو خلنا نقول التشابه بينهم. فاطمة الزعابي تقول للترويج، نعم. وطبعا مع مرور الوقت حرف ال والبي تحولوا الى شعار الهاشتاج اللي نعرفه اليوم، يعني كانت تستخدم لقياس الوزن في الاسواق. طبعا فاطمة تقول انهم مختلفين، هم صحيح مختلفين، لكن لو انت تشوفينها من مسافة بعيدة يا فاطمة، انزين اي النظارة نظارة ام كلثوم لازم تغيرينها من بعيد. على فكرة الشخص اللي ما يلاحظ راح يشوف انهم متشابهين، وايضا اذا شخص يكتب يعني كتابة سريعة ايضا ممكن انهم يتشابهون، وايضا اذا كان كانت مكتوبة على ورقة انزين ومر عليها فترة ايضا ممكن انها ايضا تتغير من حرف ال وحرف البي الى الخطين هذيل، خصوصا يعني مثل الدكتور يوم يكتب البروسكريبشن يكتبها شي الوصفة اسرع شيء. ولكن السؤال الحين عرفنا كيف ومتى، ولكن ليش دخلت في التلفونات؟ ففي الستينات يوم اخترعوا التلفونات اللي بأزرار، المهندسين طبعا في إحدى الشركات بغوا يضيفون زرين إضافيين على أطراف الصفر، كان عشان الميزات الخاصة للبرمجة وأيضا المقسم الآلي، فاختاروا علامة النجمة طبعا، ودائما نعرف في نجمة وفي شباك اللي هي الهاشتاج، وعلامة المربع طبعا لأنها واضحة في الكيبورد وسهلة في البرمجة، وأيضا كانت تسمى بالمربع، والحين مثلا يسمون دائما يقولوا لك نجمة وشباك. ولكن كيف تحول هذا الهاشتاج أو إلى ترند على السوشيال ميديا؟ طبعا هني أي دور العبقري كريس ميسينا في عام 2007، هذا الشخص كان شغال في تويتر واقترح فكرة بسيطة، قال ليش، شوفوا لاحظوا معي، شوفوا كيف الأشياء أصلا تدخل في بعض، يعني قال أنه أوكي ليش ما أنه نحن نستخدم علامة المربع أو علامة الهاشتاج قبل الكلمات عشان نجمع التغريدات اللي تتكلم عن نفس الموضوع في مكان واحد، مثل ما اليوم ندخل على إكس مثلا نشوف مثلا هاشتاج whatever، يعني خلنا نقول اليوم هاشتاج إمارات FM، هاشتاج فخورين بالإمارات، هاشتاج كاس العالم 2026، كاس هاشتاج اليوم إن شاء الله بعد كم يوم دوري أدنك للمحترفين، أي هاشتاج بيطلع لك كل المواضيع اللي لها علاقة في هذا الموضوع المعين. فهو قال لهم واقترح هاي الفكرة، ليش ما نستخدم علامة الهاشتاج أو المربع قبل الكلمات عشان نجمع التغريدات ونشوف الناس كلها اللي تتكلم على موضوع معين أو موضوع بعينه، ونجمع هذه التغريدات في مكان واحد أو في صفحة واحدة. ففي البداية إدارة تويتر رفضوا الفكرة وقالوا أن هذه حركة معقدة بعض الشيء وما حد بيستخدمها، ولكن كريس ما استسلم ونشر أول هاشتاج في التاريخ، والناس حبت الفكرة وصارت أيضا هاي الطريقة الرسمية لربط خلنا نقول الشعوب ببعض. يا سلام يا مريم، يا سلام، برافو عليك. فحلو الواحد يشوف أحيانا أفكار غريبة أو أفكار تطلع من مجرد يعني كلمة حد قالها، أو شفت مشهد قدام عينك ممكن نتيجة وتظهر في بالك فكرة. فيعني اليوم لولا خلنا نقول ميزان الرطل اللاتيني القديم واختراع التلفون كان الحين محد أو ما عندنا خلنا نقول فكرة الترندات ولا الهاشتاجات. فكيف اليوم تبى تدور على أي ترند أو على أي موضوع أو على أي برنامج تجلس تتوه عشان تدور؟ اليوم بهاشتاج واحد ممكن أنك أنت تدور، يعني تدخل موسوعة كاملة تطلع لك سفرة مثلا، تبى تروح بلد معين، تبى تشتري سيارة، تبى تدور

على منتج على أي شيء بس بضغطة زر وبهاشتاج. مستمعينا اليوم نباكم تخبرونا وتقولونا شو أكثر هاشتاج تتابعونه هالأيام خصوصا في صيف 2026. وباكم تخبروني بعد على شغلة، دايما تلاقون في بعض الأصدقاء عندكم شي ربعكم اللي فاهمين موضوع الهاشتاج غلط، وتحصلونهم شو يحطولك، يحط لك 20 ولا 30 هاشتاج في ستوري ولا في بوست ولا في صورة بدون أي داعي، بس شي عشان الكشخة. ففعلا دايما أقول أن يعني بعض الأفكار أو القصص الصغيرة وراها أسرار كبيرة ممكن أنها تغير مجرى يعني مجرى حياتنا اليومية. ممكن كلمة، ممكن حرف، وممكن رقم أيضا يغير حياتنا. ممكن يكون الرقم الصعب

مستمعين غمضوا عيونكم وتخيلوا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، غرفتكم بألوان الغروب الساحرة، حول بيوتكم هالصيف لملاذ حقيقي من الفخامة مع 2X الهوم والهدوء وخامات طبيعية وألوان ترابية تريح الأعصاب، والأجمل والأحلى خصوماتهم طبعا الخيالية اللي تبدأ من 25 وحتى 75% على جميع التشكيلات. طبعا تقدرون تتسوقون عبر فروعهم طبعا، وأيضا عبر أو عن طريق الأونلاين 2xlhome.com.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: رجعنا لكم مستمعين من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. يا سلام يا سلام. الأغنية طبعا أغنية يا حب لفؤاد عبد الواحد. طبعا من فقرة إيش رايك إلى فقرة كيف ومتى وليش، ونروح طبعا للفقرة خلنا نقول المحببة طبعا لعشاقك لك، وهي أغرب شيء حول العالم. طبعا دايما عودناكم أن نيب يعني أو نتكلم عن كل الغرائب والعجائب، فتعودنا في الصيف نشوف إعلانات للوظائف، شيء طبيعي وشيء عادي، مطلوب محاسب، كاشير، موظف مبيعات، سائق. لكن هل مر عليكم يوم إعلان صيفي يطلب منك تكون مدرس؟ مدرس بعد طب يعني أكيد طبيعي، مدرس خصوصي، ها؟ ولكن لشو؟ للبطاريق، للبطريق. أو مثلا مرافق شخصي للدولفين واللحوت يعاني من الملل شي. خلونا اليوم أو فيما تبقى من الوقت نسافر شي لقصة أغرب منتجع في العالم يفتح أبوابه. طبعا كل صيف بوظائف شي يعني تخلي الواحد كذي يحك راسه شوي، ايه يالس يركض شكله يدور تبى الوظيفة شكلك. طبعا الفكرة الأساسية هو منتجع الحيوانات المحظوظة. طبعا في منتجع استوائي شهير طبعا عالمي يقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية. أيوة السواف مستانسة ولا شو؟ طبعا حيث يكون عندهم هناك الشتاء بارد جدا، وفي الصيف طبعا يسوون مهرجانات دائما عالمية لهذه الحيوانات، فيعلنون كل صيف عن وظيفة خيالية اسمها مرافق ترفيهي للحيوانات الذكية. فشو طبيعة الوظيفة؟ الغريب في الموضوع انهم يطلبون شباب، وطبعا شباب وبنات، للجلوس مع البطاريق او الدلافين او الحيتان الصغيرة. ووظيفتك الاساسية شو هي؟ هي اللعب او لعب الالعاب الجماعية معاهم. يعني تخيل كذي في الصيف، احنا مساعة كنا نتكلم عن الناس اللي يعني كذي هذيل عطالين بطالين في الصيف ما يسوون شيء، يالسين في البيت رقاد، يبنى لكم وظيفة ولا تقولوا لي حر ولا شيء، تروحون مكان اندور او حتى اوتدور لانه هو منتجع اصلا في مكان بارد، بس شغلتكم تلعبون يا الدلافين وبطاريق وحيتان شيء صغيرة، بس طبعا بدون ما تاكلونهم اهم شيء. فتخيلوا معي يعني والله صدق. ولا وتدريبهم على يعني ويدربونهم طبعا على التفاعل البشري المضحك عشان ايضا يسلون السياح. فتخيل تداوم الصبح وما عندك طبعا مدير يعني تخاف شيء بيعصب عليك ولا شيء، يعني كل اللي تسويه انك انت تلبس كل اللي عليك، تلبس بدلة السباحة وتلعب كورة، هاي كرة الماء كذي، ويا البطريق، بطريق كسول مكسل رافض يتحرك، ولا تحاول تقنع حوت صغير يسوي حركة استعراضية مثلا ها مقابل انك تعطيه يعني سمكة صغيرة كذي تفاحة ما ادري شو ياكلون. سواف اهم شيء وظيفة بدون مدير. احمد يقول عيار. انا عيار ولا تبغى اغنية عيار ولا الفكرة فيها عيارة ولا شو بالضبط؟ لكن الأغرب من شيء إن هاي الوظيفة طبعاً تعتبر حلم لكل شاب يبى يهرب أو يعني يبى يهرب من حرارة الصيف الحارق، لأن مكان الشغل كله ثلوج وأحواض طبعاً مياه باردة والراتب خيالي طبعاً كلها يعني الأجواء كلها شيء أجواء اللي يبى يفلها مثل ما يقولون ويستانس ويغير جو. كل اللي عليكم تدورون على هذا المنتجع الاستوائي الشهير. عاد تخيلوا صدق والله يعني واحد تخيلوا شي حد منكم يمكن يقصد صلاح الزجالي عيار، يمكن اتمنى ذلك سوا. بس اذا يبوها حاضرين والله نحطها، هي تناسب الاجواء. تخيلوا تصدق يعني تخيلوا البطريق عيار اوكي ما في مشكله انزين. فتخيلوا اليوم حد او انتم مستمعينا يعني حد منكم كذي محتاس في حر ورطوبه الصيف وفجاه يروح يشتغل في هاي الوظيفه، فبدل ما يتعامل ويا زباين مثلا في الدوام اذا بيروح يجرب يعني يشتغل في مكان مثلا انه كوفي ولا مطعم ولا اي شيء ولا تيل استضارب ويا بطريق مثلا مو بطايع يسمع الكلام تحس اخر شيء تيل بطريق خاطره يقوم ويعضك ولا ما ادري شو يسوي البطريق. فشوفوا وين وصل الجنون في اختيار الوظائف الصيفيه اللي تدمج بين السفر والضحك وايضا الهروب من الحر. فمستمعينا خبرونا لو يدكم اليوم اعطوكم الفرصه تسافرون هالصيف وتشتغلون مثلا يعني مدربين للبطاريق او للدلافين مثلا في مكان بارد ها ومكيف ومكان كله شي ثلج، بتجربون ولا تفضلون تقعدون في بيوتكم وتشغلون المكيفات؟ يلا كل واحد يخبرنا او يقول يعني خبرنا اجابته ولكن بكل صدق وبعيدا عن يعني اللواته والعياره.

طبعا سوف تقول أعيش أجواء القطب الجنوبي على شكل وظيفة مع البطاريق والدلافين. فاطمة تقول تحياتي للعيار.

مستمعين، كانت حلقة جميلة وممتعة طبعا بتفاعلكم الشيق والجميل، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة باكر بإذن الله. فكونوا على الموعد طبعا، بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج باكر من الساعة 5 لين الساعة 8.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة:
3: أبوظبي 43-33، دبي 44-34، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 46-32، راس الخيمة 45-32، الفجيرة 37-34.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.
3: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: 박수 하도록.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اخذ سيلفي اقترب لا لا لا كذا يا اخوي ما غابت عن البال لا بغني ينسى وانا ما تنسيته
1: اقول لك
2: غني

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: بيسعدني اليوم اني غنيها من بعد اذن طبعا فنانها الكبير. لنشوف بقى كيف سمعنا هيك. تفضلوا. كيف قولوا لي قد ايه حاخد اذا غنيتها كويس؟ 10 من 10. 9. 8. ما بعتقد 9 كويس.

0: وكمان حطيت لكم اليوم كثير اغاني انا بحبها وكانت علامات بحياتي جدا مهمه.
1: محتار اي هديه تختار؟ هالاغنيه يمكن تكون احلى اختيار. امارات اف ام في كل لحظه معاك.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: All the hits.
1: أغاني حصرية وجديدة.
0: All the time.
1: فقط على إمارات FM.
2: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذو لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: السلام.
1: قابض الخط، مر بالسلامة، بس تأكد من سرعة الشارع، والحين نكمل أغانينا.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.
1: موتي فيني مثل ما أنا فيك ميت، وعشقيني عشق أبد ما له نهاية.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
4: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.

0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذو لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر

0: وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الإمارات FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا انخلقوا السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
1: الصدفة اللي خدتني يومها صوبة، لابوها لابو اللي صح قلبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك.

0: البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
1: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
2: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
3: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
0: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
2: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
3: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شكرا شكرا.
1: موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار، عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

شل الفواد وعذبه الزين يلي شطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.